توكل عن ثقة مهما زمانك جار جبل وتصيح يا رياح الشدد هبيت.

0: انظر يا صاحب البحر، يا لها من سفينة جميلة.
1: نعم، إنها لنقل الركاب.
0: انظر، إنهم يرتدون ملابس فاخرة. هل هم ذاهبون إلى عرس؟
1: عرس؟ عرس في البحر؟ بالطبع لا، هذه ملابس السفر، يرتدون أفضل منها في الحفلات والأعراس.
0: هل هناك أفضل من ذلك؟
1: لا تشد بإصبعك هكذا، ارفع يدك بالتحية لهم مثلي.
0: لماذا لا تكون لديك سفينة كبيرة وجميلة مثل هذه؟
1: هذه سفينة ركاب، أما سفينتي فهي لنقل البضائع، لا تحتاج لكل هذه التجهيزات والزينة.
0: عندما أكبر سأختار قيادة سفينة ركاب.
1: لقد اقتربنا من ميناء بيروت، قل لمرجان ولؤلؤ يستعد للرسول.

0: الجمال!
1: سبحان من هذا خلقه! الطبيعة في لبنان ساحرة!
0: لا أتحدث عن الطبيعة، وإنما عن تلك المباني العجيبة.
1: ما وجه العجب فيها؟ إنها بيوت الناس.
0: الناس في البادية يسكنون في خيام صغيرة، أما هنا ف...
1: معك حق، معك حق، البيوت هنا شديدة الجمال فعلا.
0: هل يصنعون الحوائط من الحجارة الكريمة؟
1: طبعا لا، إنها شرفات مزينة بالزجاج الملون يلمع مع ضوء الشمس.
0: هل يزرعون الحدائق فوق سطح البيوت؟
1: لا لا لا، إنها العريشة، حيث يجلس أهل البيت في ظل عناقيد العنب وزهور الفل والياسمين.
0: يا الله! لم أنم في حياتي على هذه الهضبة العالية.
1: إنه سرير يا زياد، يعتاده أهل المدن، ولكني أفضل النوم على ألواح الخشب في سفينتي.
0: كيف؟ هذه الوسائد لينة وملمسها كالحرير، يا لها من حياة رائعة!
1: أرى أنك تنبهر بالمظاهر أكثر مما يجب يا زياد.
0: إنني أحب أن أعيش حياة طيبة سعيدة.
1: السعادة يا بني تنبع من داخل الإنسان لا من خارجه.
0: لا أفهم.
1: لكي تكون سعيدا يجب أن تكون راضيا مؤمنا بقضاء الله. كم من غني أتعسه المال؟
0: هذا أمر مستحيل، المال يؤدي إلى التعاسة.
1: ألا تعرف قصة قارون؟ أغنى أغنياء الأرض.
0: لا، فما هي قصة قارون؟
1: كان قارون رجلا مؤمنا من قوم سيدنا موسى عليه السلام، بل كان ابن عم النبي الكريم، لكن حبه للمال وطمعه جعله يبغي على قومه وينسى منبته الطيب.
2: أهلا بك يا سيد قارون، هل يعجبك العمل يا كبير البنائين؟
3: يعجبني نشاطك، أنت شاب مجتهد.
2: أشكرك يا سيدي، عندي سؤال يحيرني.
3: سل ما شئت.
2: لماذا تستخدم في البناء كل هذه الحجارة الضخمة؟
3: لكي يعيش المبنى آلاف السنين.
2: ولماذا آلاف السنين؟ أقصد يمكننا أن نوفر في مواد البناء ونكسب أكثر.
3: المكسب ليس كل شيء يا قارون.
4: سيدي قارون، سيدي قارون،
2: ماذا بك يا سخم؟
4: والدك مريض جدا يا سيدي.
2: ألا ترى أنني مشغول في عمل هام؟
3: العمل يستطيع الانتظار يا بني، اذهب واطمئن على أبيك.

0: هل أحضرت لي الدواء يا بني؟
1: نسيت يا أبي، مشاغلي كثيرة كما تعرف، لن أنسى في المرة القادمة.
0: لا أعتقد. وجود مرات قادمة، اسمعني جيدا.
1: نعم يا أبي، هل أخفيت كنزا في مكان ما؟
0: لا يا قارون، أنا لا أملك إلا قطيع الغنم الذي أرعاه. أريد أن أحدثك فيما هو أهم من المال.
1: أهم من المال؟ تتفضل، إنه منصت.
0: ابن عمك موسى،
1: إنه فر من المدينة بعد أن قتل رجلا فيها.
0: قتله بالخطأ، لم يكن يقصد.
1: وماذا تريدني أن أفعل له؟
0: كن له أخا عطوفا يساند كل منكما الآخر. الدنيا يا بني لن تدوم لأحد.
1: نعم نعم، متأكد أنت يا أبي أنك لم تدخر شيئا للزمن؟ قطيع الغنم فقط. أبي أبي،
2: أمر عجيب، يذبح كل ما ورثه من أغنام أبي ليطعم الناس أمام قصري. أريد مقابلة هذا الرجل. قل لي وبصدق، لماذا ذبحت خراف أبيك؟
1: احتفالا بعيد جلوسك على العرش يا مولاي.
3: تحتفل اليوم وأبوك ميت بالأمس؟
1: الفرعون أهم من أبائنا وأمهاتنا وأنفسنا أيها السيد.
3: ألست حزينا على موت أبيك؟
1: كيف أحزن في عيد جلوس الفرعون، الفرعون العظيم؟
2: انهض يا هذا، هل لك حاجة تطلبها مني؟
1: نعم يا مولاي.
3: ألم أقل لك يا مولاي ستظهر الحقيقة الآن؟
2: أصمت يا هامان، تكلم يا قارون، ما هي حاجتك؟
1: أطلب منك يا مولاي وأتوسل إليك أن تسمح لي بمحاربة أعدائك الذين عصوك وفروا إلى الجبال.
2: لك هذا، اعتبر أن الجبال كلها لك، ابحث فيها عن أعدائي كيفما شئت واقضي عليهم.
1: أشكرك يا مولاي.
4: كيف تبخل على زوجتك المخلصة بعقد رخيص من الذهب؟
5: يا تيتي يا زوجتي الطيبة، الأمور تغيرت، لم أعد أملك مالا وفيرا.
4: كيف هذا وأنت كبير البنائين؟
5: مجرد لقب لا يساوي شيئا، منذ أن عمل قارون بالتجارة في القصور وأنا لا أجد قوت يومي.
4: أليس قارون هذا تلميذك الصغير؟
5: كان تلميذي في الماضي، إنه الآن أكبر تاجر في مصر كلها.
6: هل تظن نفسك تمتلك الجبال حقا؟
1: إنه ليس الظن يا سيدي، ولكنه أمر الفرعون العظيم.
6: لتخلصه من الأعداء، لا لتستخرج المعادن وتقطع حجارته وتبيعها لصالحك.
1: سيد هامان، أعتقد أننا نحتاج إلى مكان هادئ نتحدث فيه منفردين.
6: تعال غدا إلى ديوان الحكم.
1: هذا مكان يزدحم بالعمال والكتبة.
6: وأين تقترح إذن؟
1: قصري يا صديقي العزيز، إنني أتشرف بدعوتك لتناول العشاء معي الليلة.
6: يا له من طعام لذيذ.
1: سيدي، يجب أن تجرب هذا النوع من السمك.
6: ما هذا؟ ما هذا؟
3: لقد وجدت خاتما من الذهب وبه قطعة ماس في جوف السمكة.
1: هذا حظك الطيب يا سيدي هو نصيبك. جرب سمكة أخرى.
7: هذا خاتم آخر داخل السمكة.
3: يا ذا بالصدفة،
1: كنا نتحدث عن مشكلة الجبال.
3: الجبال؟ تقصد الجبال التي تمتلكها أنت بأمر فرعون؟ ما مشكلتها؟
1: لا لا لا لا, لا, لا شيء. تمتع يا عزيزي بوجبتك من الأسماك.
3: امتلأت معدتي عن آخرها. هل أستطيع أن أخذ ما تبقى من السمك لأهل بيتي؟
8: بكم السمك؟
9: بقطعتين من الفضة.
8: لماذا؟ كنت أشتريه الأسبوع الماضي بقطعة واحدة.
9: إذا تعالي واشتريه في الأسبوع الماضي.
10: كل شيء غلى ثمنه في السوق.
11: بالتأكيد، أليس السمك من مراكب صيد قارون والفاكهة من مزارع قارون؟
10: سمعت أنه خبير في علم الكيمياء وباستطاعته تحويل الرمال إلى ذهب. هذه إذن حقيقة.
8: سمعت أنا أيضا هذا الكلام.
11: يا له من رجل محظوظ.
12: هذا ما سمعته يا سيدي.
1: يا لها من شائعة.
12: هل آمر بتكذيبها على الفور؟
1: لا، بل أريد أن يتأكد الناس من صحتها. اسمع يا شخم.
12: خادمك يا سيدي.
1: أريد عربات مكشوفة تنقل الرمال إلى خزائن القصر وسط الحراسة المشددة.
12: لا أفهم شيئا.
1: عندما يرى الناس قارون يضع الرمال في خزائنه مثل الياقوت والزمرد سيتأكدون أني أحولها إلى ذهب.
12: لازلت لا أفهم.
1: ستنخفض قيمة الذهب ويتهافت الناس على بيعه لي،
12: فتشتريه بأقل من ربع ثمنه.
1: أخيرا بدأت تفهم يا سخم.
12: حصيلة اليوم من الذهب لا مكان لها يا سيدي.
1: ابن 20 خزانة جديدة للنقود.
12: أمرك يا سيدي.
1: في أي شيء يتحدث الناس؟
12: إنهم يتصارعون كالبلهة في جمع الرمال من الأرض على أمل تحويلها إلى ذهب.
1: هذه أخبار مهمة. بع لهم ما لدينا من رمال بأغلى سعر. حملة المفاتيح انتظروا. عدد الحراسة قليل يا سخم.
12: إنهم 100 رجل يتناوبون الحراسة يا سيدي.
1: قلت العدد لا يكفي، اجعلهم 1000 رجل.
12: أمرك يا سيدي.
1: ماذا يفعل هذا الرجل في حديقتي؟
13: اعطني مما أعطاك الله.
1: ما دمت متأكدا أن الله هو الذي أعطاني فاسأله هو مباشرة. ها؟ هيا اذهب.
13: ستموت وتترك مالك أيها البخيل.
1: سخم، هل أصبحت حديقة قصري مرتعا للشحاذين؟
12: تسلل دون أن نراه يا سيدي.
1: هذه مصيبة. إذا نجح الشحاذ في التسلل سينجح اللصوص بالتأكيد.
12: معذرة يا سيدي، هذا الخطأ لن يتكرر.
1: قل لي فيما يتحدث الناس؟
12: يتحدثون عن عودة موسى من أرض مدين وكيف رأى الله عند جبل الطور في سيناء.
1: ما أحمق الناس، يضيعون وقتهم في سماع الحكايات بدلا من التفكير في جمع الذهب.
2: ابن عمك موسى يدعي وجود إله غيري.
1: ليقل ما شاء يا مولاي، الناس جميعهم يعرفون قدرك.
2: هذه المرة كلامه خطير وأفعاله أخطر.
1: لا أفهم.
3: لقد أدخل يده في جيبه فخرجت بيضاء تلمع كأنما أدخل الشمس والقمر إلى تلك القاعة.
1: أمر عجيب،
2: رأيته بعيني وفعل ما هو أعجب.
1: كيف؟
2: ألقى عصاه من يده فإذا هي ثعبان يتحرك.
7: العصا ثعبان يتحرك؟
2: لماذا تضحك يا قارون؟
1: هذه يا مولاي من حيل السحرة، رأيتها كثيرا في أسفاري وعملي.
2: هل تعتقد ذلك حقا؟
1: بكل تأكيد، إنه ساحر كذاب.
14: بسم الله الرحمن الرحيم.
15: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. صدق الله العظيم.
16: هل يعادي قارون ابن عمه النبي؟
15: الطمع والاغترار بالدنيا وزينتها أخذه إلى هذا الطريق.
16: وماذا حدث بعد ذلك؟
15: حدثت أشياء كثيرة، لكن موعد النوم قد أزف.
16: حسناً، سأنام وأحلم بكنز قارون.
15: اللهم أنر قلوبنا بذكرك، واغننا بفضلك عمن سواك يا رب.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي، والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم للكتاب الكريم

القارئ رعد بن محمد بن عبد الرحمن بن صالح الكردي، ولد في العام 1991 ميلادياً في العراق وفي مدينة كركوك بالتحديد. منذ الصغر كان يستمع للقرآن الكريم بصوت القراء المصريين، وكبر مع أصواتهم الندية، وخاصة الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله تعالى والشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. وفي صغره شارك في العديد من المسابقات القرآنية، وغالبا كان يحصل على المركز الأول بفضل الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. وفي بداية شبابه عام 2007 عندما كان عمره 15 سنة أصبح إماما في أحد المساجد بمدينة كركوك وتحديدا جامع الإمام الشافعي، وما زال إمامه هذا المسجد حتى الآن، وحصل على الإجازة في قراءة عاصم، وكذلك قرأ القرآن كاملا على الشيخ إبراهيم بن فاضل المشهداني. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قد قدر.
1: صدق الله العلي العظيم. وقد تخرج الشيخ رعد محمد الكردي من معهد إسلامي وهو معهد الأئمة والخطباء بمدينة كركوك، وشارك في العديد من الفعاليات والحفلات التخرجية لحفاظ القرآن الكريم، صلى بالناس في مساجد كثيرة في مكة المكرمة وفي مدينة جدة والإمارات العربية، وقد أدى الإمامة في أشهر مساجد العالم الإسلامي، وهو الآن إمام مسجد الإمام الشافعي في مدينة كركوك، وقد سجلت له بعض التلاوات التي قرأها وبعض الصور في مسجد الإمام الشافعي بكركوك وفي مسجد الجنة في السليمانية وفي مسجد أحمد الحباي بدبي وفي مساجد

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون قد نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: قصص من السيرة النبوية الشريفة.
4: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
3: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
4: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: إسلام حمزة.
1: بعد الهزيمة المنكرة لقريش عند زيارتهم الحبشة، زادت هواجس الخوف والقلق في نفوس المشركين، فأصبحت تغلي بالحقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي فورة من فورات هذا الحقد، لقي أبو جهل رسول الله عند الصفا، فجعل يسبه ويناله بفاحش القول حتى شفي غليل صدره، ورسول الله معرض عنه لا يرده ولا يصده. فعلم بذلك حمزة بن عبد المطلب وهو رجع من صيده، فأخذته الحمية لابن أخيه، فانطلق إلى أبي جهل فوجده جالسا في قومه، فضربه بالقوس التي كانت بيده فشج رأسه وأدماه، ثم وقف أمامه كالأسد الهائج وقال: يا أبا جهل، أتشتم محمدا؟ فأنا على ديني أقول ما يقول، فرد علي ذلك إن استطعت. فقال رجال من بني مخزوم لينصروا أبا جهل، فقال لهم أبو جهل في خوف وجبن: دعوه، فإني والله سببت ابن أخيه سبا قبيحا. ثم ذهب حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلن إسلامه، وبذلك قويت شوكة الإسلام وعز الله بإسلام حمزة المسلمين. فقد كان حمزة بطلا يحسب حسابه ويخشى بأسه، فكانت غضبته على أبي جهل خيرا وبركة على الإسلام. وبعد هذه الحادثة، سخر حمزة شجاعته وبأسه وقوته في سبيل إعلاء كلمة الله، فسمي من أجل ذلك أسد الله.

0: إسلام عمر.
1: أعزائنا المستمعين، كان عمر بن الخطاب فتى عنيفا شديد البأس، يمتاز بطوله الفارع وشجاعته النادرة، وكان كثير الأذى للمسلمين شديد البطش بهم والغلظة عليهم، وكان يضمر للإسلام ورسوله عداوة لا تقل في عنفها عن عداوة خاله أبي جهل، لكنه مع كل ذلك كان رقيق القلب فوار العاطفة، يرق حين يلين حتى يكون كالماء، ويعنف حين يشتد حتى يكون كالعاصفة.
0: قالت أم عبد الله بنت أبي حثمة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي تتهيأ للرحيل: والله لنخرجن في أرض الله، فقد آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا فرجا. فقال عمر: صاحبكم الله. ورأت له رقة وحسنا. فلما عاد زوج أم عبد الله قالت له: لو رأيت عمر ورقته وحزنه علينا. فقال لها زوجها: أطمعت في إسلامه؟ فقالت: نعم. فقال: لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب، لما كان يرى من غلظته وشدته على المسلمين.
1: لما كثرت هجرة المسلمين إلى الحبشة، شعر عمر بوحشة وانقباض، وأحس بالفراغ من حوله، فثارت ثائرته على محمد بن عبد الله، ذلك الذي فرق أمر قريش وعاب دينها، وكان سبب بلائها كله، فعزم على أن يقتله ليستريح الناس منه. فخرج ذات يوم متوشحا سيفه يريد رسول الله، فلقيه نعيم ابن عبد الله فقال له: أين تريد يا عمر؟ فقال: أريد محمدا هذا الصاب الذي فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب دينها وسب آلهتها، فأقتله.
0: فقال له نعيم: والله لقد غرتك نفسك يا عمر، أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟ أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ فقال عمر: وأي أهل بيتي؟ قال: زوج أختك وابن عمك سعيد بن زيد وأختك فاطمة بنت الخطاب، فقد والله أسلما وتابعا محمدا على دينه، فعليك بهما أولا.
1: فرجع عمر إلى أخته وزوجها سعيد، وكان عندهما خباب بن الأرت ومعه صحيفة يقرئهما إياها. فلما أحسوا بصوت عمر اختبأ خباب في مخدع لهم، وكان عمر قد سمع حين دنا من البيت قراءة خباب للقرآن عليهما، فلما دخل قال: ما هذا الصوت الذي لا يفهم المراد منه؟ فقال: ما سمعت شيئا؟ فقال: بلى والله لقد أخبرت أنكما تابعتما محمدا على دينه. وأراد أن يبطش بصهره سعيد بن زيد، فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها، فضربها فشجها وسال الدم من رأسها. فلما فعل ذلك قالت له أخته: نعم قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله، فاصنع ما بدا لك.
0: لما رأى عمر الدم يسيل على وجه أخته ندم على ما صنع، فقال لأخته: أعطني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرؤون آنفا أنظر ما فيها. وكان عمر يقرأ ويكتب. فقالت له أخته: إنك نجس مشرك، وإن هذه الصحيفة لا يمسها إلا طاهر. فقام عمر فاغتسل وأخذ الصحيفة وقرأ: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. فلما انتهى إلى قوله: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه، دلوني على محمد. فلما سمع خباب قول عمر خرج من مخدعه الذي كان قد اختبأ فيه فقال: أبشر يا عمر، فإني أرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه، فإني سمعته أمس وهو يقول: اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب، فالله الله يا عمر.
1: ذهب عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فضرب عليهم الباب، فنظر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال الباب فرأى عمر متوشحا سيفا، فرجع إلى رسول الله وهو فزع فقال: يا رسول الله، هذا عمر بن الخطاب. فأذن له، فلما دخل نهض إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه من إزاره وشده بقوة وقال له: ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة. فقال عمر: يا رسول الله، جئتك لأؤمن بالله ورسوله وبما جاء من عند الله. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرة عرف منها أهل البيت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمر قد أسلم.
0: وكان إسلام عمر ضربة قاسمة لقريش تركت أثرها في مكة كلها، فلم يستثقل المشركون إسلام أحد ولم يحسبوا له حسابا، مثلما فعلوا عند إسلام عمر رضي الله عنه. فكان إسلام عمرا فتحا أعز الله به المسلمين، فقاتل عمر المشركين وصلى عند الكعبة جهارا، وصلى المسلمون معه كذلك تحت سمع الكفار وبصرهم.
1: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم.

0: إن مكارم الأخلاق باركها الله سبحانه وتعالى وأسبغها على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم فضلا ونعمة، وإن أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم عن مكارم الأخلاق إن هي إلا استحياء مبارك لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، صدق الله العظيم.
1: وترسما للسيرة النبوية الشريفة المستمدة من وحيه تعالى، فقد أنزل الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم أجمعين مكارم الأخلاق المنزلة العليا، وتعاملوا مع شتى الناس وفق أوامرها ونواهيها.
0: وعن حسن الخلق قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن جبريل عليه السلام الروح الأمين نزل علي من عند رب العالمين فقال: يا محمد، عليك بحسن الخلق، فإن سوء الخلق يذهب بخير الدنيا والآخرة.

0: اللهم إنا نسألك أن تصلي وتسلم وتبارك على من هو في السماء محمود وفي الأرض محمود.
1: اللهم إنا نسألك أن تصلي وتسلم وتبارك على صاحب الحجة والوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

يا رسول الله إنا فيك أبصرنا الضياء، فتبعناك نبيا حاملا أسمى لواء. جئت نورا يا محمد، جئت عدلا وسماح، في ليال مظلمات غاب عنهن الصباح. بعد صبر وعناء يا رسول الله إنا فيك أبصرنا الضياء.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان المبارك: اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقمتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله.
1: عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول بعد صلاته: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله تعالى بالاسم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين وحلقة جديدة من برنامجنا صور من التراث، ونتوقف فيها أعزائنا المستمعين عند بعض المحطات التراثية مستحضرين مقطعا من الزمن الماضي وما كان يدور فيه.

أعزائنا المستمعين، لم يكن في بغداد في المرحلة الأخيرة من حكم العثمانيين سوى جسرين، الجسر الصغير أو جسر المأمون، وكان يسمى أيضا الجسر العتيق. بعدها أنشئ جسر مود أو جسر الأحرار لاحقا، ومود هذا هو الجنرال البريطاني الذي قاد الجيوش البريطانية ودخل بغداد في عام 1917. وقد تم صنع هذا الجسر من الخشب المركب على جنائب حديدية مكشوفة ذات صدور عريضة وحبال من السلك الحديدي المتين المربوط بالأنجر المستقر على بعد 50 مترا من الجسر عائما في الماء، وذلك لتثبيت الجسر وإبقائه واقفا ضد التيار. وكان المسؤول عن هذا الجسر هو القائد البريطاني، والذي يسكن في بيت خاص يقع قريبا من الجسر. كان العبور على الجسر لا يتم إلا من خلال دفع رسم العبور على الحيوانات والعربات والأشخاص، وكان يقف على رأس الجسر شرطيان يحمل كل منهما صافرة وسارية علم لتنظيم عبور العربات والحيوانات على الجسر. وعند فراغ الجسر يرفع الشرطي الثاني العلم الأبيض لمرور من تجمع في جانبه. وكانت مشكلة الجسر العتيق هي فيضان دجلة الموسمي، في حين لم يكن جسر مود يعاني من هذا الخطر، ذلك لأنه كان متينا ومبنيا فوق أسس علمية مدروسة بعناية.

مستمعين الأكارم، بعض المؤرخين يذكرون أن صباح نور السعيد وكان طيارا، مر في أحد طيراناته بطيارته من تحت جسر مود، وكان لا يعلم مدى ارتفاع الجسر، فأصيب بجروح بالغة منعته نهائيا من الطيران، فيما لقي مرافقه حتفه في الحادث. لقد كان تنظيم المرور على هذا الجسر يتم أيضا بالصافرة والعلم، وكان الجسر بمثابة متنزه للناس في يومي السبت والأحد، حيث كانت الفتيات المسيحيات واليهوديات يتنزهن فوقه سافرات جيئة وذهابا، مرورا بشارع الصالحية، متباهيات بالأزرار الثمينة التي يرتدينها وبجمالهن، وذلك لكسب العريس الملائم. للمرة الأولى في بغداد صار بإمكان الأهالي أن يروا الدعامات الخشبية العملاقة المصنوعة من خشب الجاوري الهندي المدهون، والتي كانت مقامة عند مقدمة الجسر. وبالنظر لمتانة هذا الجسر، جسر مود، فإن أهالي بغداد كانوا يفضلون العبور عليه، لا سيما وأنه يتميز أيضا بعدم اهتزازه عند مرور العربات ذات الحمولات الكبيرة.

الجسر الثالث والأخير من جسور دجلة القديمة فقد تم إنشاؤه في منطقة العظمية عام 1924، وهذا الجسر هو غير الجسر القديم الذي يقع في محلة الحارة، وقد ألغي هذا الجسر في أواخر حكم العثمانيين، وكان على الراغبين بعبور هذه الجسور سواء كانوا ركاباً أو ماشين أن يدفعوا قرشاً في الذهاب وقرشاً آخر في الإياب. والقرش كما تعرفون أعزائي المستمعين هو الآنة. أما السيارات المحملة بالبضائع فكانت تمنع من المرور على الجسور القديمة، وذلك لعدم قدرتها على تحمل ثقلها. كانت هناك مشكلة أخرى أعزائي المستمعين تتعلق بصعوبة صعود السيارات أو العربات إلى رقبة الجسر، كما أن وصولها ونزولها إلى الجانب الآخر كانت أكثر تعقيدا. كانت السيارة أو العربة تضطر للإسراع بأقصى ما تستطيع عند وصولها إلى منتصف الجسر لكي تتسلق الارتفاع الذي سوف يواجهها. أما إذا كانت السيارة محملة بالبضائع فإن السرعة لم تكن تنفعها، بل إن سائقيها يبدأون بتفريغ حمولتها اعتبارا من منتصف الجسر، وذلك لكي تعبر بسلام، ثم يتم تحميل البضاعة بواسطة الحمالين لإيصالها إلى السيارة الواقفة في نهاية الجسر بالانتظار.

في نهاية عام 1925 أعزائي المستمعين ألغي رسم العبور على الأشخاص، وذلك بعد الانتهاء من بناء معمل فتاح باشا للنسيج في الكاظمية تسهيلا لعبور الناس على هذا الجسر. وبعد الشكوى التي رفعها نوري فتاح باشا إلى الحكومة وذلك بشأن أجرة العبور، وكانت الدعوة التي رفعها إلى الملك فيصل الأول مباشرة تنص على أنه ليس من اللائق والأصول أن يتساوى الإنسان والحيوان بدفع أجرة العبور، فاستجاب الملك فيصل لطلبه وأمر برفع أجرة العبور عن الناس. يذكر المؤرخون أيضا أن إدارة الجسر العتيق وجسر مود كانت بيد أحد الإنجليز، وكان برتبة سيرجنت، وفي بداية الثلاثينيات تم الاستغناء عنهم لأن الجسار العراقيين تدربوا على العمل وأتقنوا. وهناك أعزائي المستمعين أقوال شائعة لدى قدماء البغداديين تقول إن الجسر القديم أو العتيق كان يهرب كثيرا، أو بمعنى آخر ينقطع حيث يصل إلى منطقة الكرادة جنوبا، لكن ذلك لم يكن يحصل بعد إنشاء جسر مود الذي كان يعترض سبيل الجسر الهارب ويمسك به مؤقتا ريثما يتم إعادته إلى مكانه القديم، وكان ذلك يحدث عند ارتفاع نهر دجلة عادةً.

وإلى هنا أعزائي المستمعين تنتهي رحلتنا من صور في التراث على هذه الجسور القديمة، ونحن بانتظار ما ستصنعه التكنولوجيا الحديثة من جسور ضخمة وعملاقة. شكرا لكم وإلى اللقاء.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 اف

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: أسلمت وجهي

بعت راسه

صباحكم خير وسعادة من إذاعة جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
2: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
3: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام،
4: اقضي يومك على المستقبل اف ام.

0: مستقبل اف ام. صباحكم خير.
1: بتضيع يلا

نبعث لكم الأمل. المستقبل FM.

0: طار هاو زوار شوي وبيفلو وعنا الحنا كله وعنا القمر بالدار ورد وحكي وأشعار بس سهار بس سهار سهار.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام،
3: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل FM الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل FM،
2: صباحكم خير وسعادة من إذاعة جامعة المستقبل.

0: هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.
1: على هواكم.
2: صباح الخير.

0: احبك مثل صوت الطير وصوت الماء.
1: صباح الخير، صباح العافية، صباح اليوم الجميل المشرق والغيم ونسمات الهواء اللطيفة اللي تضرب بوجهنا. ماكو اليوم، اليوم اكو شغلتين حلوة، مين الجو لطيف وهمين ويانا منار جميلة.
2: صباح الخيرات
1: رنا المخرج ما قبل.
2: تحياتنا لكل مستمعينا، تحياتنا لمخرجنا عرفان العبدون.
1: تحياتنا.
2: أيضا طبعا أنتي ذكرتيها بديتيها بالغيم والمطر وهاي الأمور، وأنا ما أحب الغيم يا رنا.
1: أنت ما تحبين الشتاء؟
2: كلهم يعرفون عني أحب الصيف والشمس.
1: لا لا لا منار
2: هنا اختلفنا.

0: صباح الخير، صباح الورد مرة أخرى لكل مستمعينا، صباح العافية، صباح هذه الأجواء الحلوة لطيفة جميلة، وعلى ما قالت رناوي النسمات الحلوة هاي من الصبح. وأحلى ما بهذا الصباح يا رنا أنه اليوم لما يعني واني جاي للإذاعة صحيح أنا أحب الشمس وهي الحمد لله أنه موجودة، ماكو غيم الحمد لله لحد الآن
1: الحمد لله الحمد لله
0: بس يا رنا يعني ما أعرف اليوم نظرة للشط الحلة كانت كلش حلوة، يعني هذا انعكاس الشمس على النهار وحمدة رب العالمين من الصبح أنه أنا ولدت بهيجي منطقة وبهيجي محافظة أنه يكون بوسطها نهر ويكون من الفرات، لا هذه نعمة عظيمة
1: صدق نعمة، يعني جميل جدا أنه شوفين أكو أشياء تفتح نفسك وهي بسيطة جدا ومتوفرة وبدون تدخل أحد
0: صح.
1: وتشوفيها وانتي جاي،
0: هاي الأمور الطبيعية اللي تيجي من رب العالمين،
1: أوف محلى نورها اليوم مخرجنا كلش يعني رايح على القديم كلش مسلطن، يمكن نايم بالسطح البارحة ما نايم بالسطح

0: طبعا تحياتنا لمدير البرامج حيدر تشلبي اللي مرافقنا بالكواليس، ونقول له صباح الخير والورد
1: صباح
0: عليك
1: الخير
0: يا حيدر.
1: يا حيدر، شلون صحتك؟
0: يوميا حيدر يراقبنا من البث اليوم. لا هنا قاعدنا بالكواليس
1: طاقية الأخفة يلبس ويراقبنا. إذا منار شو تقولين، نروح لاستعراض البرامج لهذا اليوم؟
0: يلا
1: نروح وياكم حبايب قلب المستمعين إلى استعراض البرامج ليوم السبت من بعد برنامجنا على هواكم اللي راح يرافقكم من 8:30 ل10. برنامجنا على هواكم إن شاء الله يكون على هواكم، راح يكون برنامج منه
0: طبعا اكو طقوس احنا نأديها يا رنا، متواضعة جدا يعني الظاهر عليك يعني مو هيك يا حيدر، مو هاي الطقوس. الطقوس انه لما تقولين على هواكم قولي اعداد اجمل اصوات وتقديم احلى الاصوات، وهاي اللي ما راح تلقون مثلها.
1: عجبتني، ما فايت علي، اعتمد هاي الطريقه بالحلقات.
0: واليومكم كله راح يتغير بسبب هاي الاصوات الحلوه. طبعا لا احنا غير جايين ندري نعدد لهم. مو هاي الطقوس يا حيدر، مو هاي، لا تظلمنا
1: يوم دخيلك يا ربي.
0: اوكي نحاول نروح للساعة بالعشرة ونص الى برنامج المواطن والقرار من تقديم زميلنا.
1: انا حسيتك فتشي بزاوية قام يطلع
0: من بعدها
1: من الساعة بالخمسة لحد الساعة بالستة برنامج شوط الجماهير والرياضة والحماس ويا براق الشمري وبرنامج شوط الجماهير، ونشوف اليوم شنو توقعات المنتخبات راح تلعب.
0: طبعا تحياتنا لبراق، أكيد كل ما هو رياضي وجميل وممتع تلقو ويا براق الشمري. وإلى الساعة 9 مساء وبرنامج إيموجي وتقديم زميلتنا المبدعة سمر.

0: تقول وين ما تحب أنا أجيك.
1: وين تروحين؟
0: ما أعرف. إذا نبدأ وياكم بأغنية جديدة الأغاني علي جاسم يفاجئنا بغنيته رفرف يا علم، كلمات علي عصام كريم وألحان علي جاسم وتوزيع عزيز ثامر إخراج مراد ترك.

نعم مستمعينا، ومن علي جاسم إلى مصطفى الرباعي وأغنية الجديدة الأربعين وكلمات حيدر الأسير، ألحان مصطفى الرباعي، ميكس وماستر فهد، وتوزيع محب الراوي.

0: ومن الأربعين نروح ويا شيرين وواحد وشيرين واثنين وشيرين وأغنيتها خاين كلمات
1: خاين
0: يا خاين
1: الكذاب
0: الكذاب آه منك آه كلمات أيمن بهجة ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم
1: وينها آه منك آه
0: آه منك آه

0: مستمرين وياكم حبايب قلبي مستمعين الأفاضل على الموجة 91.7 FM.
1: أوقف قبل الاستمرار.
0: نتمنى شيرين
1: نتمنى شيرين إنه تتخطى يا ربي وتعيش حياتها وكافي والله كافي.
0: لو تزلها رقم الملاهي
1: والله نتمنى لها أنها تتخطى وتعيش حياتها كافي كلش كافي.
0: إحنا نفسنا تعزمنا من وراك يا شيرين يعني حبيبتي عادي عادي يعني تحدث بأكبر الحوائج. الفقرة الوراها يقول المخرج شنو الفقرة وراها؟
1: واي
0: هاي واي واي
1: يعني
0: اللي هي ليش وليش بالجلفي؟
1: تعذرنا حيدران يوم يحشش على هاي الفقرة معتك يعني
0: زين ليش وليش؟
1: ليش؟
0: هاي الفقرة راح خلي الشاه لأن انت ما تحبين الشتاء
1: مستهدفيني ليش؟ ليش نحب ريحة المطر؟

0: نعم مستمعينا بفقرة ليش وليش. ليش نحب ريحة المطر؟ لأنه ريحة المطر مرتبطة عندنا بأكثر من إحساس بنفس الوقت. ريحة الأرض بعد المطر سببها مادة اسمها جيوسمين، تنتجها كائنات دقيقة موجودة بالتربة، والمطر يساعد على إطلاق هذه المادة بالهواء، ولهذا نشمها بوضوح. والدماغ يربط الريحة بالذكريات، وممكن تذكرنا بالطفولة، بالبيت، بالشتاء، بالمدرسة، أو حتى بلحظات حلوة عشناها. والمطر ينطي إحساس بالهدوء، صوت المطر وبرودة الجو وتغير رائحة المكان ممكن تساعد الجسم على الاسترخاء. أيضا بعد فترة الجفاف خصوصا ببلدنا تكون ريحة الأرض المبتلة مختلفة وقوية، فلذلك يلتقطها الدماغ بسرعة ويعتبرها شيء مميز. وأيضا هذه الريحة أحيانا مو مجرد ما نشمها نحس براحة أو بحنين حتى قبل ما نعرف ليش. طبعا أنا أدري أنه هذه الفقرة مستهدفيني بها، بس يا رنا أنا حتى لو أحب شمسة ما أحب ريحة
1: تحبيها؟ طلعت هي كائنات تطلق هذه الريحة. أنا يعني كل فكرنا أنه المطر من يوقع على التربة سوها، إذن تحياتنا للكائنات اللي طلعنا.
2: مطر مطر يا باشا، مطر مطر يا شاشة، أمر بنات الباشا.

0: وبعدها فقرة ليش وليش، وخلي نشوف ليش الثاني يقول ليش تجينا كل الأفكار والحلول من نوقف ونصلي. أكيد أحبتي المستمعين هاي الظاهرة تصير عند هواية ناس ومو غريبة أبدا، من نوقف نصلي يصير غالبا أكثر من شي بنفس الوقت، نبتعد عن المشتتات، نترك التليفون والكلام والحركة، فيصير عند الدماغ مجال يترتب به الأفكار. طبعا هو هذا الشغلة يعني غريبة عجيبة، سبحان الله، واحد من يوقف على الصلاة يتذكر شك وشغلة موجودة عنده. الهدوء والتركيز، الحركات المتكررة والقراءة والتنفس المنتظم تساعد على تهدئة النشاط الذهني. الأفكار المؤجلة تطلع للسطح، مو سطح يعني سطح البيت، تطلع سطح مخنا. إذا طول اليوم مشغولين، بعض الأفكار تبقى بالخلفية، من نهدأ يبدأ الدماغ يسترجعها، ومن ضمنها حلول المشاكل اللي كنا نفكر بيها. فالأفضل إنه الإنسان يفكر بالصلاة ويبتعد عن المشتتات الأخرى، لأن هذه الشغلة راح تبعدنا عن الصلاة. صح لا مو صح؟ من واقفة أنت قاعد تصلين وكأنما بسم الله الرحمن الرحيم الجدري على النار، الملابس بالناك، ما أدري شنو.
1: لا تيجي أفكار مشاريع، مو بس
0: أفكار مشاريع، يعني واحد يصلي ولازم يما دفتر وقلم يدون الملاحظات. إذن الحالة الروحية اللي هي الصلاة بالنسبة للمؤمن تمنح شعور بالطمأنينة والتوكل، وهذا الشعور ممكن يساعد على التفكير بصورة أوضح.
1: صح.
0: لهذا احيانا تجيك فكره تقول من هاي ها ليش ما فكرت بيها قبل، اذا واحد ينتظر يقول لك الشيء المثير للاهتمام انه هذا مو بس اثناء الصلاه، نفس الفكره تصير عند الانسان من يكون بالحمام، من دا يسبح مثلا، بالمشي، من دا يمشي، قبل النوم، لان الدماغ يكون اقل انشغال بالمحفزات الخارجيه. يعني مو بالضروره انه الفكره تجي من لا شيء، وانما غالبا الهدوء يعطي دماغك فرصه حتى يطلع الشيء اللي كان يترتب من قبل. لهذا الانسان اللي يريد يفكر خليه يترك التليفون شويه قبل لا يوقف على الصلاه ويفكر بعدين ويوقف يصلي. طلع ما صلي.

0: نعم مستمعينا الأحبة، متواصلين وياكم وفقراتنا الصباحية لهذا اليوم من برنامج على هواكم. والآن يا رنا،
1: كم شغلة تشتغلين؟
0: رح تصدق يعني تقريبا بهالحوالي،
1: يعني مو زين. ليش تشتغلين كل هالشغلات؟ واضح
0: شنو
1: لقيتين هالحوالي
0: يعني احنا شغلنا كله متقارب من بعض يا رنا، سواء من ناحيه الاعلام او النشاط المدني. طبعا هم اثنيناتهم لهم علاقه بالشهاده اللي انا ماخذتها،
1: وما هاي طبيعيه، هاي مالت انه تاخذين شهاده تشتغلين غير شغله.
0: تحياتي للذكره، احنا بال يعني ايام ما كنت بالدراسه احد الاساتذه كان يقول لنا اللي ما يشتغل باختصاصه يروح يفتح بسطيه احسن لك ويقعد يبيع.
1: فتحتي بسطيه؟
0: يعني هاي طالما أنا أشتغل بالإعلام أتذكر حكايته والله.
1: زين برأيك ليش؟
0: بس أنا الإعلام هواية عندي يعني حتى من قبل ما أتخصص بالدراسة أمانة.
1: هو الإعلام يعني مو فقط هواية، يعني شغف حقيقة يعني.
0: إيه أصلاً أنا ردت أسجل على كلية إعلام، بس كانت الظروف الأمنية كانت بوقتها ما تسمح، وكلية الإعلام يمكن ما كانت بالحلة أصلاً، فلذلك إنه انجبرت على تخصص.
1: زين ليش الإنسان يشتغل أكثر من شغله بهذا الوقت؟ شنو السبب؟
0: يعني أكيد من هالحاجة ومنها
1: تطوير الذات مثلاً،
0: تطوير
1: يعني
0: الذات.
1: لو الطموح إلى
0: حالياً، شوفي حالياً
1: تحصيل أكثر ماني.
0: إحنا حالياً بهذا الزمن يعني تطوير الحالة المادية وتحصيل الحاجة، لأنه اليوم أكو شغلة صارت شائعة عندها، إنه يقولون الراتب الواحد ما يكفي. يعني حتى الرجل من يريد يتزوج، ما أكو بعض العوائل يدوروا له مرة موظفة
1: حتى
0: تعينه براتبها.
1: نعم.
0: فهو مو عيب حالياً الحالة المعيشية تتطلب، يعني المادة غلت، وبالنتيجة العائلة، أطفال، بيت، مصروفات زوجة، غيرها، كل هاي الأمور يا رنا بعد الراتب الواحد والمصدر الواحد
1: فعلا
0: يكفي.
1: يقول لك إذا أردت تشتغل بشغلة واحدة من الاثنين، يا أما يخلون الشهر على قد الراتب، يا أما يخلون الراتب على قد الشهر، يعني لو يقللون الشهر لو يكثرون الراتب.
0: طبعا هي شوفي بكل الأحوال هو أكو شيء اسمه تدبير، يعني الإنسان لو راد يدبر نفسه يقدر يدبر نفس الراتب، ولكن تحتاج قناعة جدا جدا
1: فعلا
0: جدا،
1: ومو بس واحد،
0: قناعة للعائلة كلها.
1: نعم
0: اي، ولكن انت اليوم خاصة الآباء والله يساعدهم، يعني لما ينحط بموقف يجي ابنه انه انا اريد مثل هذا زميلي، انا اريد مثل هذا صديقي، فالابني خصوص طلبات بالضبط. البنات اللي ما تريد يارنا يعني فحقهم الآباء انه يشتغلون اكثر من شغله،
1: حتى تحضير المدارس يعني لو شوفي ناس بما انه مقبلين على هذا يعني باكر بعد دوام، انت ملاحظه باكر دوام؟
0: صح،
1: شيء مرعب ترى. باكر دوام هو لطيف جدا.
0: احنا بيتنا ما بي ولا طالب.
1: ها لا، احنا بيتنا كله طلاب،
0: كلهم تخرجوا الحمد لله.
1: الحمد لله، الله نوصل لهي المرحله ان شاء الله. شوفي البنيه حجاب، قميص، تنوره او بنطلون او صدريه، او وكذلك تكرمون
0: والجناطات والاشكال اللي جتي
1: والدفاتر والكثير من الامورات. والولد هم نفس الحاله، ما يختلف عن البنيه، قبل كان يقولون تجهيز الولد يختلف عن تجهيز البنيه. هذا كله دفاع الاباء والامهات انه يشتغلون اكثر من شغله. فشنو رايك نروح ويا محمد علي، خلينا نشوف ليش العراقي يشتغل اكثر من شغله.
0: يلا نسمع.
2: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
2: سؤالنا يقول ليش العراقي يشتغل أكثر من شغلة، وشنو اللي يجبره على الشغل المتعدد؟ يعني أنت برأيك
3: أحيانا مو الحاجة وحدة هي السبب، وأنما طبيعة المجتمع العراقي نفسه. العراقي يحب يكون منتج ويحب يساعد عائلته، خصوصا إذا كان هو المسؤول عن البيت. ممكن تلاقي شخص موظف وبعد الدوام يشتغل سايق أو تجارة بسيطة أو أي عمل، هو يعتبر أن العمل مو عيب، بالعكس يشوفه مصدر كرامة واعتماد على النفس. لكن المشكلة لما يتحول تعدد الأعمال إلى ضغط مستمر، ويبدي الإنسان يخسر صحته وراحته ووقته مع عائلته.
2: السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
2: سؤالنا يقول ليش العراقي يشتغل أكثر من شغلة، شنو اللي جبره على الشغل المتعدد برأيك؟
4: إن الشغل المتعدد صار جزء من حياتنا. كثير من العراقيين لأن الناس يريد يحسن وضعه ويضمن مستقبله بنفس الوقت، زين ممكن يكون عنده راتب ثابت لكن يفكر بالمستقبل، بيت، زواج، دراسة، أولاد، أو حتى يريد يجمع مبلغ حتى يفتح مشروع خاص به يستثمر فلوسه، لذلك يستغل أي فرصة متاحة قدامه. صحيح العمل الثاني هو متعب وياخذ من وقته هواي ومن راحته ومن نفسيته، لكن بالنسبة له هو وسيلة يعني حتى يشعر عنده أمان اقتصادي وما يبقى معتمد على دخل واحد.
2: يعني يوم هسه تشتغل شغلين؟
4: يعني هسه انا بالنسبه لي يعني اللي داحك وياك انا اشتغل شغلتين. يعني انت راتب واحد ما يكفيك، لان انت عندك حساب بالنسبه لي قاعد ايجار، عندي مصاريف، عندي بيت، عندي يعني احتياجاتي انا، احتياجات زوجتي، اطفال،
2: سياره،
4: فراتب واحد ما يكفي ذن الاحتياجات، ما يغطي الكيان كله، لازم تضطر تشتغل شغله ثانيه.
2: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام.
2: عندنا سؤال من حياتنا اليوميه، يقول ليش العراقي يشتغل اكثر من اكثر من شغله، وشنو اللي يجبره على الشغل المتعدد برأيك اليوم انت؟
5: يعني اولا انا ممكن اقول انه السبب الرئيسي هو الوضع المعيشي، يعني احنا عندنا مثلا الراتب واحد ما يكفي، يعني ما يسد انه احتياج العائله
2: مستحيل.
5: ويبقى الانسان على راتب واحد هاي مستحيل
2: مستحيل،
5: خصوصا انه هاي الفتره كلش ارتفعت الاسعار، الخدمات كلها ارتفعت، الايجارات، يعني اغلب الناس احنا نلقاهم مو بيوتهم، يعني اغلبهم اجر اي، وبالنسبه يعني هو ما باقي يعني على الايجار، عنده التزامات اخرى خاصه اللي عنده اطفال، اللي عنده مدارس، اللي عنده مريض، فيحتاج دائما انه لازم يلقى شغله ثانيه تعينه يعني ويا الراتب. فنشوف انه يعني اغلب الاحيان انه يعني الانسان يدور على وظيفه، يعني يشتغل بمحل، يشتغل يسوي له مشروع، او يعني يشوف له عمل اضافي ورا دوامه، فنلاحظ انه اغلبهم يعني يتخذ هذا الاجراء، ومو بالضروره انه يعني كل انسان يحب يتعب نفسه او يشغل روحه بساعات طويله، لكن هي المسؤوليات يعني تفرض عليه هذا الشيء، خصوصا اذا عنده مثلا خطايا، يعني اذا عنده عائله، اذا عنده اطفال، يعني يحتاج مصاريف كلش هوايه.
2: شكرا جزيلا.

0: نعم مستمعينا الأحبة، رجعنا وياكم وموضوع حلقتنا لهذا اليوم، وليش العراقي يشتغل أكثر من شغلة. وأكيد استمعنا إلى التقرير اللي عدى لنا الزميل محمد علي وأراء الناس بهذا الموضوع. ويارنا أكيد قبل ما نخوض بباقي التفاصيل خلينا نذكر بأرقام هواتفنا للاتصال ومشاركة مستمعينا ومشاركتنا بآرائهم. رقم الآسيا 077-355-567. طبعا هذا الرقم بإمكانكم أن تشاركون عليه عبر الرسائل الصوتية أيضا على الواتساب وأيضا عبر الاتصال. والرقم الآخر يا رنا
1: 078-35-6-6-7.
0: ليش مو 567؟
1: خمس ستات ست ستات
0: هاي من لا خمسة مو ستة يروحون يتصلون على غير
1: على غير رقم خمس ستات.
0: ويانا هو الاتصال هاتفي. وألو صباح الخير.
2: صباح الورد
0: يا هلا،
2: عطر الزهور، صباح الأناقة والجمال، صباح الهدوء وراحة البال، صباح مميز وراقي بحضوركم ووجودكم أصدقائي الحلوين.
0: شكرا لك يا هيومة. صباح جميلة. الورد عليك،
2: الله يخليك. ست منار صباح الخير على ست رناوي
1: ودول عينك يا هيومة،
2: الله يخليك. صباح الخير على مخرجنا المبدع أستاذ عرفان العبدون.
0: تحيات مخرجنا إليك.
1: تحيات عرفان إليك،
2: الله يخليكم. طبعا مع أكمل تحياتي إلى ست أزل الغالية وجهها، الحمد لله على السلامة.
0: تحياتنا لها أكيد، من لها الشفاء العاجل.
2: الشفاء العاجل يا ربي ست أزل الغالية، إن شاء الله صحة وعافية على قلبها.
0: تسلمين يا هيام. آمين يا رب العالمين. نعم يا هيام، سمعتي موضوع حلقتنا؟
2: أي نعم ست أزل. موضوع الحلقة اليوم كلش جميل. الإنسان يشتغل عن أكثر من شغلتين أكيد، لأنه ليش؟ لأن هاي الحياة كلها مشتركة، يعني صدقيني يعني لازم واحد يشتغل شغلتين. هالثاني اللي أتكلم وياه تعود من كلمة ثانية، أنا يعني شغلتين يعني مدرسة وعندي راتب الوالد التقاعد. بس أنا مدرسة يعني أجور يومه، يعني يلا لحق على البيت لأن أنا مسؤولة على البيت. يعني يعني أم وأبوي متوفين، أنا مسؤولة على
0: الله يرحمه أخواني. طيب هيام، يعني برأيك اليوم حاجة البيت ما تسد إلا بأكثر من شغلة؟
2: أي والله، لأنه يعني قلت لك كلها مشترى هسه، حتى الغذاية يعني والطحين، يعني هسه وجبتين قبل شهرين يلا وجبة واحدة. أي يعني كلها مشترى، يعني ما أصلا ما تلحق، يعني هذا البيت كل شيء يريد.
0: طيب هيام، يعني احنا خلينا شوي نتدخل بالزيادة بهذا الموضوع كونه هو يطلب انه نتحدث بهذه التفصيلة. هذا المستوى المعيشي اللي دا تتحدثين عنه انه راح يكون هو مستوى متوسط، لو انتم بمستوى معيشي دا توصليهم لمستوى معيشي عالي؟
2: لا والله متوسط ست منار، يعني انا متوسط،
0: يعني شغلتين ويا دوبك انه توصل للمستوى المعيشي المتوسط.
1: زين ما جربت التدبير يا هيام؟
2: لا هو أنا يعني لا ما مدبرة ما هيك، يعني رتبت البيت الله شاهد، يعني أنا عندي أخوي أكبر من عندي لكن ما يعني يدفع البيت، أنا رتب البيت، أنا أدبر البيت الخطار.
0: هيام أكو ناس يقول لك إنه أنا يتبعون هاي مبدأ إنه شون مدرج ليك على قد غطاك، يعني يقول لك إنه دبر نفسك وفق المبلغ اللي أنت تتحصله شهريا، مو شرط إنه تروح تجهد نفسك بشغل ثاني وثالث ورابع. جربتي هذه الطريقة؟
2: ست منار جربت، يعني هو ثاني على قد قطاي وما تلحق، يعني صدقيني البشر يعني هسه كل انسان لازم يضم له كم فد يعني طوارئ، الحاله طارئه مو صحيح؟ والبيت يريد كل شيء كتبت، يعني والله يعني هسه صدقيني هسه المخضر، يعني هسه البارحه يعني بالحله، يعني هسه هو يمكن انا قدام شارع 40.
1: حياك الله قلبي، الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله.
2: الله يسلمك.
1: مثل ما ذكرتي إنه حتى المخضر همين أسعاره صارت شوية غالية، ما تحاكي مستوى المعيشة لكثير من الأشخاص، يعني مع الأسف يعني يشتري لك كيلو طماطة ما يقدر يشتري لك كيلو بوتيتا، يعني هيك أكو أشخاص حقيقة هذا.
0: نعم هو حاليا الأسعار كلها ارتفعت، مو فقط المخضر ولا المواد الغذائية، حتى مواد البناء حتى غيرها، كلها السوق حاليا بارتفاع يعني واضح.
2: والله يعني هسه طماطة بالله نقول مرغوبة عارف كل شي تصير، لكن البصل قلت له بيش البصل كان يقول بلد، واحد يقول 1000 وربع، قلت له شنو
1: حجي بصل
2: والله، يقول لي لا تمين بعد بصل، يقول لي حجي بصل.
0: يعني الله يساعد الفقير على هذا الوضع، واللي ما عنده يمكن حتى مصدر رزق واحد، الله يكون بعونهم، واللي حتى مصدر رزقهم يكون مردود
1: يومي
0: قليل.
1: وكون ناس أجر يومي يا منار، يعني إذا يشتغل يحصل، وإذا ما يشتغل نهائيا ما يحصل.
0: هم هذول الطبقة الكادحة، الله يكون بعونهم.
2: أي والله، بس الإنسان هم يعني لازم يكون متدبر، يعني مو يعني اليوم أنا عندي أصرف كل، لا لازم اليوم عندك باكر ما عندك، يعني كل
1: يعني ضمين القرش الأبيض ينفع باليوم الأسود.
2: عافية.
0: نعم يا هيام، شكرا لك، شكرا لاتصالك ومشاركتك ويانا.
2: شكرا جزيلا لكم. ممكن يعني أطلب أغنية؟
0: نعم. تبقى أنت ومخرجنا.
2: يصير ما يصير؟
1: لا يصير يصير، يقول يصير.
2: أطلب أغنية حاتم العراقي، فارقت، والله نسيت الأغنية، ها نسيت أجت موال، هو اللي حاتم العراقي يقول مو بيدي من فارقت، بس فارقت مغصوب.
1: هاي هاي نقولها لمن؟ الكل بصل.
0: نعم يا هيام، إن شاء الله مخرجنا يلبي لك الطلب.
1: هاي يومة جميلة في دول العين.
0: شكرا لك.
2: لحضاراتكم حبيبتي. إن شاء الله ما فارقكم إن شاء
1: لا
2: الله.
1: لا لا لا تهديها لنا العدل.
2: الله يخليك
1: حبيبي حبيبي، هي يومة جميلة.
0: طبعا رنا، طبعا أنا على لساني مريم، سأريد أقول إسراء. تحياتنا
1: تحياتنا زميلاتك، كنا واحد إن شاء الله.
0: رنا اللي أكو ظاهرة دائما، شوفي لما أبو التاكسي لما تصعدين وياه رأساً يقول لك إنه إحنا دا يزاحمونا الموظفين بعد الدوام ويطلع يشتغل تاكسي.
1: فعلاً.
0: هي شيء بالشيء يذكر، يعني إحنا هنا هذا الموضوع هم إلى علاقة، إنه الموظف اليوم وظيفته ما تكفي،
1: هو بحاجة إلى عينهم
0: صح إلى عمل يعني. آخر حر، فيمكن هو اللي ما يقدر يحصل لما حل يوقف بيه أو في شغلة حرة يلجأ إلى العمل بالسيارة، ويشتري سيارة ممكن يتعين على الدوام على فعلاً. حاجات البيت فعلاً. فبعد الدوام يشتغل بيها تاكسي.
1: بس هم إحنا هم نقول إحنا خطية أصحاب التكاسي. عندنا اتصال، عندنا اتصال، ناخذ اتصال نرجع نسولف، هذا موضوع جدا مهم يا منار.
0: نعم.
1: ألو،
3: السلام عليكم.
1: عليكم
0: السلام.
1: السلام
0: والرحمة.
3: طبعا موضوعكم اليوم كلش حلو.
0: من ويانا يعني بالبداية؟
3: مهدي، مهدي سبيدي.
1: مهدي
0: يا هلا بيك يا مهدي.
3: طبعا يمثل العائلة العراقية خصوصا.
0: نعم.
3: بالنسبة للعمل بعد الدوام، طبعا هو السبب الرئيسي نقول هو عدم اكتفاء المواطن العراقي براتبه، لان الرواتب تقريبا من 2008 ولحد الان هي نفس الرواتب، والسوق يعني غلاء معيشه دا يصير كل سنه. طبعا احنا نحكي قانون سابق، السابق القانون انه كل سنه كان ينطون غلاء معيشه للموظف. يعني تعرفين هسه كل شيء بالصعود مو بنزول، يعني ابسط مثال هسه احنا نقول المواد الغذائية صعود، ليش؟ أسباب عديدة، منها مثلا صعود الدولار، الحرب القائمة بالخليج، فأغلبها هاي أسباب تأدي
0: منها أزمات مفتعلة، منها غير هواي الأسباب يا مهدي.
3: نعم
0: هواي الأسباب، حتى أكو أزمات مفتعلة هي تتسبب بغلاء الأسعار.
3: أغلب الأزمات نقول أغلبها هي اللي تصير بالمنطقة، مثلا الحروب، هاي الحروب اللي هي أدت إلى شلون نقول زيادة بالأسعار. مثلاً المواد الغذائية كانت تدخل عن طريق
0: ارتفاع أسعار الجمارك وغيرها.
3: أسعار الجمارك الدولة هم صعدتها، لكن إحنا كموظفين طالبنا، يعني مثلاً نقول هاي صار كم سنة نطالب سلم رواتب عادل لكل الوزارات، ما أدري ليش، لأنه يعني ما أكو يعني أكو طبقة مستفيدة من هذا الشيء إنه تبقى الرواتب على هذا الوضع.
0: نعم.
3: وأكو طبقة إحنا نقول 70% هي الطبقة المظلومة اللي من خاصة الموظفين، فالموظف
1: منها الرعاية الاجتماعية أيضا.
3: يعني مثلا هسا إحنا كمثال عائلة، إحنا عندنا طالب واحد هسا حاليا، طالب واحد فقط اللي هو طالب كلية أهلية.
0: نعم.
3: يعني صدقي ما لحق على الأقساط مال الكلية الأهلية، ليش؟ لأنه المبالغ عالية، يعني مثلا الطبيات خصوصا يعني بالسبع ملايين وعشر ملايين وتسع ملايين القسط السنوي، زين هو الموضوع كل راتبه هو سنويا هو ما يطلع 10-12 مليون، صح لو مو صح؟
0: نعم
3: صح. يعني احنا موظفين اثنين بالعائلة الحكي، يعني أنا وزوجتي موظفين، فما نقدر يعني ما لحق يعني على متطلبات،
1: لازم واحد من عندكم مضحي بالراتب مالته ومسوي كل سلف.
3: هو يعني احنا زوجتي راتبها له هذا والكلية، وأنا راتبي للبيت، بس البيت ما يكفي، يعني أبسط مثال انه انت هسه أبسط بيت ما يكفي مليون بالشهر. عائلة يعني عائلة متوسطة مو كبيرة، احنا خمس اربع اطفال، اربع اولاد، واحنا يعني مو عدد كبير
1: الله
3: زين.
1: يحفظهم ان شاء الله. اكيد، بس هو غلاء المعيشة مثل ما ذكرت
3: يعني
1: يا مهدي.
3: هي اسباب عديدة، اهمها انه الدولة ما تلتفت للموظف، يعني يضطر يشتغل. يعني قبل في زمان قبل يقول لك يعني عيب يشتغل الموظف خارج المهنة مالته، المعلم او الموظف فمهنته وتلقيه العصر مثلا يروح المكان التسوق او شيء ومرتب، وهاي بس لا والله هسه الموظف ما يلحق، يعني يشتغل الصبح يشتغل العصر،
1: نعم
3: يلا يلحق متطلبات الحياه. فعده اسباب، اهم الاسباب انه نقول ماكو عداله بالرواتب بالنسبه للموظفين. يعني ابسط مثال هسه احنا انا مظلوميه، انا موظف بس مظلوميه الموظفين اللي هم بالبلديه.
1: نعم.
3: بلديه يعني بالبلديه ياخذ 300,000. يعني اسال المسؤول اللي حط هذا القانون 300,000 انت تخليها مقابل عمله، والله لو تقربين على عملهم تقولين الله يساعد
1: الله يعينهم. حقيقه نشهد
0: طبعا في بعض البلدان الاوروبيه راتب عامل النظافه هو اعلى راتب بالدوله.
1: نعم.
3: بيئه البلديه عندنا بالعراق فئه مظلومه، يعني عمال النظافه خطيه، يعني خطيه مظلومين ظلم مو طبيعي. اي فبقت احنا نقول هي الاسباب، اهمها انه ارتفاع السوق.
0: نعم.
3: اي
1: تحياتنا.
0: إذن يا مهدي، حسب رأيك الإنسان اليوم العراقي لما يشتغل أكثر من شغلة هي حاجة وليس بطر أو من باب
3: احنا حقيقة كنا نشوفها بالمسلسلات المصرية، تتذكرون قبل يقولون الموظف المصري أنا أشتغل بعد الظهر، تتذكرون
1: أي نعم
3: اللاعبين عليهم أملح. احنا بالثمانينات بالتسعينات نباوع نقول هاي الموظف المصري يشتغل بعد الدوام، فتلقين الحالة نفسها
1: حاليا الموظف مصري.
0: نعم.
3: يلا ممنون
0: على شكرا لك يا مهدي، شكرا لرأيك ومشاركتك ويانا.
1: شوف اكو شغلة مهمة ذكرها مهدي، انه هو النوب الوجبة يا منار تنقطع على اللي عندهم دخول عالي، اللي فوق المليون بعد ما له وجبة.
0: صح.
1: هذا راح يعني المليون ايش راح يكفي؟ لو مصرف بيت، لو مولدة، لو انترنت، لو ملابس، لو اكل، لو مواد.
0: المشكلة اكو فئات يعني استقطعوا من عندها هذا المبلغ، واللي هي تحياتنا لهم اكيد القوات الامنية. يعني راتبة اعلى من مليون فيستقطعوا من عند الوجبة، هذه جزاك انه هو عنصر امني، هذا حياته على المحك. يعني
1: فعلا.
0: ما اعرف ليش كل هذه القرارات اللي دا تحصل. نتمنى انه من الحكومات واصحاب الشان يعيدون النظر بهذه القرارات،
1: خصوصا نعم البطاقه التموينيه.
0: نعم.
1: خصوصا هذا الشيء.
0: نعم. وين اتصال هاتفي اخر؟ الو، صباح الخير.
4: الو، صباح الخير. صباح
0: صباح
4: المبارك ان شاء الله عليكم وعلى كل مستمعيكم. ست رنا وست ازهار اعتقد، لو
0: منار يا علي،
4: ست منار الله يحفظكم ورحمة الله والديكم.
0: يا هلا بيك، صباح الخيرات والورد عليك. اذا ممكن توطينا صوت الراديو.
4: اي صح.
1: شلونك يا عادي؟
4: الله يحفظكم ست، الله يعطيكم الصحه والعافيه ان شاء الله لكم ولكل مستمعيكم.
1: تسلم.
4: وان شاء الله بالصحه والعافيه لاختنا العزيزه ست ازل،
1: اللهم
4: ان شاء الله تكون بالسلامه.
1: اللهم امين. الله
0: يوم
1: عزوله،
0: تحياتنا لك.
4: الله يحفظكم ان شاء الله.
0: نعم يا علي، سمعت موضوع حلقتنا؟
4: والله ما سمعت لان استولي الله صعدت بالسياره.
0: نعم، موضوع حلقتنا يقول ليش العراقي يشتغل اكثر من شغله.
4: والله يعني هي بعد مصيبه، هي هاي مال ليش يشتغل اكثر من شغله، لان هي الوضع صار هيك. هو الوضع يعني ما جاي تلحق
0: الوضع...
4: انت ما جاي
0: اي هو تلحق. احنا نريد يعني نفهم من عندكم انه الوضع ارائكم الوضع
4: يعني
0: صار هيك، يعني هو
4: انت
0: حاجه
4: انت...
0: لو هي بطر.
4: لا والله انت هسه عندك اطلاع اكثر من عندي اني واكثر من باقي المستمعين، لان انت بصفتك هم بالاذاعه وهم اعلاميه تعتبرين، لان انت الاراء كلها يمك والشارع من تطلعين تشوفين شنو هذا. فالانسان قام هسه ما يعني شوف هسه ابسط الشغلات احنا اللي موجوده مفقوده عندنا. مثلا هسه الكهرباء ما عندك.
0: نعم.
4: ابو المولده الله ينطي الصحه والعافيه هم صار رئيس برلمان مو عضو برلمان. الوضع الوجبة الغذائية ماكو. زين إذا هو عنده مثلا 6-4 أطفال. أو بالجامعة بالابتدائية زين، وهو راتبه 150,000 هذا بالبلدية، احنا نقيس على هذا العامل هذا الفقير
1: هذا
4: اللي الله
1: هذا
4: ما أدري يعني حتى سبحانه وتعالى ما منصفهم. فيعني هسه هذا شلون يدبر عيشته؟ إيجار، وانت هسه عندك راتب مليون، انا هسه بعطيك راتب مليون.
1: نعم.
4: واقول لك عندك 4 بالجامعه وعندك ايجار وعندك مسواق البيت.
1: وتريد لا ويريد الراتب يخلص او يكفي لحد نهايه الشهر.
4: ما يصير ما يصير، هو اكو هذا نظام بس احنا عمي ما عندنا، لا عندنا نظام ولا عندنا إنسان يفكر. هو يروح يصعد ينتخبه علي وتنتخبه ستمنار، ينتخبه أستاذ حيدر، ينتخبه مصطفى القزويني وأستاذ عرفان، ينتخبونه
1: عشان بس اللي ذات انتخب
4: 40 مليون. اي والله العظيم، والله العظيم يعني احكي لك جد، انا
1: لا
4: واحد
1: حقيقة
4: من الناس،
1: حقيقة
4: انا الشيء. واحد من الناس اروح بالانتخابات انتخب، بس هيك انتخب يعني مجرد انتخب، يعني شو يحط 40 مليون بجيبه وهو كل شيء ما مقدم. يعني هسه المفروض يصير وقفه لاخواننا ومناشده من خلال برنامجكم لاخواننا اعضاء المجلس. يعني انت بالانتخابات تجيني ومروتك وتبوس، وهسه انت كل شيء مسوي من حلول، ايش كم عضو برلمان عندنا بالبابل؟
1: ان شاء الله يوصل صوتك يا علي ويستمعون لنا ويصير اكو
4: والله
1: حلول.
4: يعني عرقه بقلوبنا، يعني شنو شنو شنو هسه احنا ابو المولد انطفى علينا الساعه 12 بالليل لما
1: فعلا هذه الفقره كلش مزعجه للاهالي. صارت
4: اجتنا المدارس، اجتنا خلي يشوفون حل هاي الناس اللي
0: نعم للاسف هي الأزمة، ازمه الغاز حاليا. يعني هو بلد النفط، يوم ازمه غاز يوم ازمه بنزين،
4: يعني والله يعني والله العظيم يعني عيب. احنا بلد يعني البارحه طلع واحد يقول والله العظيم بالصحراء يقول العيون مال النفط والجير يقول ايش تجرب الغاز.
1: حقيقه هذا الشيء
0: صح، اقول مجنون
4: يعني حقيقه هاي اللي شايفينها واللي لامسينها. نعم. ليش احنا ليش والله عيب يعني طوابير.
0: نعم
4: من
0: يعني هي يعني للاسف انه هذه الازمه صارت شماليه بدايه حلول العام الدراسي وبدايه
4: دوام الطلبه. اعطيك مليون اعطيك مليون وقيت بنفسك وانطيك ب 500 وقيت نفسك والله عمي ما تكفي. ويعني وضع أنا أشوفه يعني أشوفه من خلال أنا ما أشوفه أنا بصفة عملي يعني بالدولة وأشوفه.
1: نعم.
4: والله والله والله.
1: نعم.
4: يعني ناس راح تطلع من الطور مالتها
1: فعلا، وصلت الناس مثل ما نقول حدها
4: يعني
1: على الحالة
4: يعني مو بس يعني إحنا ما نشجع، إحنا نكسر إيده ونظلمه ونسوي اللي يسوي شغلة مو زينة، بس هو جاي يجبرون الناس تبوق والناس تسلب والناس تمشي بالطريق الحرام بالنسبة لل لخواتنا. الله ان شاء الله يحفظهم، لان هي اللي ما عندها واللي عندها ايتام وين تولي.
1: ان شاء الله يا ربي يا ربي
0: يوصل صوتك
1: يعني
0: يا علي
1: استرعى الناس كلها. وان شاء الله الناس
4: ان شاء الله تحياتي لكم، وان شاء الله يا رب اريد الله واهل البيت ان شاء الله ان يشوفون حل لهذا البلد المسكين.
1: اللهم
0: ان شاء الله يوصل صوتك يا علي جنابي. شكرا لك، شكرا لاتصالك ومشاركتك ويانا. ويانا اتصال هاتفي اخر.
1: الو
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: عليكم السلام والرحمه.
5: شلونكم ست؟
0: يا أهلا.
1: خير. من ويانا؟
5: أبو زينب وياكم من الحلة.
1: أبو زينب شلونك يا أبو زينب؟
5: الله يسلمكم. والله هذا الموضوع يعني كلش مطروح حاليا، يعني نحشر رأسنا نضب الموضوع.
1: ادخل بالموضوع يا أبو زينب.
5: يعني مبدئيا احنا متعودين كعراقيين نقول ما نعرف نقعد البيت كذا بلا نشتغل.
1: نعم.
5: بس هسه صارت شغله يعني مو واحد مو متراهي يعني.
1: يعني صارت شغله اجبار يعني. مو اختياريه.
5: اي مجبر على هذا الشيء.
1: نعم.
5: انا سائق عسكري.
1: نعم.
5: عندي 5 اطفال.
1: الله يحفظهم. الله يحفظهم.
5: هاي عندي بنتي كبيره بالكليه راح تتخرج، هذا ابني الثاني خلص سادس راح يطب للكليه.
1: نعم.
5: والباقيين اعدادي وهذا.
1: الله يحفظهم ان شاء الله يوفقهم.
5: صح انا بنتي يعني مو كليه اهليه. اي وهذا ابن السحاير بيطلع معدل 88 وما اعرف يعني لو ودي اهلي على مود يروح مجموعه طبيه وما ادري شنو لا يروح لي.
1: لا مو هي هنا المشكله، انه حتى لو تودي مجموعه طبيه يا ابو زينب هسه يقول لك انه ماكو حتى تعيينات للجماعه الطبيه وهذا.
0: نعم هي بالنتيجه يعني على ما تقول زميلتي رنا
5: حتى ماكو.
0: نعم ابو زينب يعني بالنسبه للمصاريف هي سواء كانت اهليه ولا حكوميه هي
1: كلها مليون
0: كل حتى الحكوميه اليوم يحتاج خطوط يحتاج
1: فعلا.
0: واكو فقره يا ابو زينب بالنسبه للجامعات بما انك ذكرتها سابقا، كان اكو زي رسمي للطلبه.
5: نعم نعم.
0: اليوم ماكو زي يعني هذا لا يعني
1: ينجبر الابو
0: يوفر بالاسبوع 5 لبسات
1: مو بس 5 هنا فصل يعني صيف وفصل شتاء
0: صح يعني ينجبر يجهز ابناء.
5: البارحه اخذت البنات اشتري هذه الملابس وهي بالجمعيه. نعم. يعني مو كنا قبل يعني احنا كنا بالكليه اي زي واحد ماكو قميص ابيض بنطلون رصاصي بنطلون اسود انتهى الموضوع
1: الموسمين اكو شتوى اكو صيف
0: وتساعد تساعد الاهل يعني على هذه الصرفيات هذه كانت جزء كبير من الموضوع واليوم الطالب يشوفه يعني يوم
5: ولا كان كرصيد ولا انترنت ولا بين المتطلبات كلها ماكو
1: فعلا فعلا هي يعني
5: غصبا علي الاب يوفر لانه بس يقصر على اطفاله يهمي
0: راح يبين تقصيره ويستحون من دوامهم ويستحون حتى يمكن يعكفون عن الدوام أصلاً وكمال الدراسة إذا شافوا نفسهم أنهم أقل من غيرهم.
5: أي يعني مجبر الأب غصب عليه يشتغل شغلتين وثلاثة على مود يوفر بس يريد يوفر يشد احتياجاته ما يقدر يسمع.
1: زين أبو زينب بس أنت طرقت الموضوع مهم إنه هو وجود الشغل الثاني سهل لو هم يعني بيطلع الروح على ما شاء إيه حصل شغل.
5: أنا بالنسبة لي أنا ما أقدر أشتغل شغلة ثانية لأنها يلتحق وأنزل لعود هذا أسبوع حتى ما أقدر أشتغل شغلة ثانية.
0: نعم يقدر صح
1: الله يعينك واكيد همين دخول عالي ومخرين
5: يما بالغذائية ها قلت لها قال لي ماكو مقطوع ما لسه ما رجعوكم هاي همين قطعوا الغذائية علينا
0: صح
1: الله يعينك يا ابو زينب ويعين كل المواطنين
0: يعني هم من بعد ما صارت اكو راي عام ضد الحكومة
5: الله يساعد اللي ما عنده اصلا يعني ما
1: عنده الله يساعده والله صدق الله يساعده
5: صح عندنا راتب 1.5 مليون الحمد لله والشكر بس يعني هي يعني حتى ابو المليون وابو المليون ونص والله ما تكفي
1: يعني فعلا ما يغلى عن المعيشه هذا
0: نعم صحيح. هي سابقا ممكن نقول انه كان هذا الراتب يوفر للعائله عيشه برفاهيه لكن بهذا الوقت بهذه الوقت وهذه الايام اكو غلاء مستمر الحاجه كلها غلت
1: فعلا.
0: لذلك ما عادت هذه المبالغ تكفي
5: يعني اكو شغله ثانيه اكو حتى مرات يعني اسولف ويام الاطفال اقول لهم قبل احنا كنا نروح المدارس يعني انا بيت القاضيه ومدرستي بالكرامه ما اروح مشي وارجع مشي وهذا كله
1: صح هسه خطوط
0: بعد ماكو ثقافه الا خطوط انتهت اصلا احنا بالعراق الا خط من يعني هنا لازم
5: تقريبا 350 هيك خمس جهات خمستهم بين الدول الكليه بين 350 تقريبا بس خطوط
1: يعني ربع الراتب رايح بس فقط على مود الكراوي الله يعينك يا ابو زينب وعين كل العراقيين اللي يلتجئون
5: يعني
1: لكل
5: وماكو حل يعني احنا حتى نقول ان شاء الله بس كذب احنا ورا هذا الوضع ورا اللي موجودين والله ما نلقى صوره حل ولا يصير لنا جاره واحنا ماشيين بالقدره اصلا والله ما ادري عايشين بالقدره
1: فعلا
5: ما ادري شلون الله مشيها وانا ما اعرف شلون
0: صوتكم يوصل والله يا ابو زينب الله يكون بعونكم وبعون الفقير والله يحفظك لابنائك ويحفظهم لك
5: الله يسلمك
0: شكرا لك شكرا لاتصالك ورايك يا ابو زينب
1: عندنا اتصال اخر الو
6: الو صباح الخير
0: صباح الخيرات والعافيه من ويانا
6: ثاني سيد احمد العرج ابو زهراء
0: سيد احمد يا هلا بيك
6: ابو العقار
1: اهلا وسهلا بيك يا ابو زهراء
6: الله يحفظك انا عندي تعليق على هذا قبل شوي اللي اتصل على الجناب من يقول يا بنتي وذاك وذاك اللي انتخبوا
0: سيد احمد يعني احنا نتمنى انه يكون الاراء كل شخص هو حر برايه يعني نعم. نتمنى انه ما يكون انه تداخل
6: عادي انا احكي على الكل مو بس نعم. على هذا شوفي عندي موقف اول بارحة صار
0: نعم.
6: يشهد الله انا صاحب مكتب مال عقار اشتريت للمسؤولين عقارات خير من الله نعم محافظه بابلي
0: نعم
6: عرفتي المهم فجبتوها طاري الراتب وما يكفي وشغل ثاني وما ادري شنو هذا كله من يدي الشعب كلها من يدي الشعب يعرفوا حرام ليش انتخبوه اول بارحه عقار خابرت علي احد المسؤولين محافظه بابل قلت لها يدك بيوت شويه تعبانه وهذه وخاجرها على باب الله وناس جايين عليها خطيه وناس ما عدا وكذا وهيك المهم قفل علي من على 750 ألف دينار بالشهر قلت له ما عندهم هاي عائله فقيره خطيه ويعني يا دوب اللي تجيبوها منا لزقوها من هنا 500 مشي هالدار ولو صرت زحمه عليك يا سيد قلت له ها قال الله وكيل اكثر من 500 صبغ القندر ما تكفي لي بالشهر
0: تحياتنا
6: عرفتي وحق لا اله الا الله سمع هذا موقف وموقف قبل 20 يوم وحق لا اله الا الله وحق لا اله الا الله احد المسؤولين همات اجت يمي اجا صديقتها جابتها تريد لها بيت بس يعني ثق برسول الله انضربت سيارتها شارع يم المكتب مالتي المهم من طلعت انضربت سيارتها نزلت ولا كانما سيارتها انضربت طبعا سيارتها هي لاند كروز بس يعني يشهد الله علي قلت لها الحمد لله على السلامه قالت يلا يا معود خلاص عندي خمسه بالبيت
1: ما شاء الله. احنا نقول الله يزيد الناس من اوسع ابوابه وان شاء الله
0: يكون انصاف. اي نعم يزيدهم ويبارك لهم، ولكن احنا نقول الشعب يحتاج الى انصاف ويحتاج الى هذه السلطه لانصافه.
6: شوف العالم شو تطلع تهوس هو تعرف حرامي ليش تنتخبوه.
1: تحياتنا لك يا ابو زهراء، يعني هو انسان ما يعرف بالصوره الحقيقيه انه ماهيه الانسان المقابله.
6: شوف خليني اقول لك الشغله واحده، احنا من سقط النظام لحد الان
1: نعم
6: ايش صار لنا
1: 26 سنة
6: 29 سنة مو طبينا بال 24 مو أنا غلطان؟
1: نعم صحيح.
6: بروح الأبو شد في السؤال بشرة ذات عشري 5 أشهر 6 أشهر مو تعرفين كل شيء عنه؟
0: يا سيد أحمد احنا هذا الموضوع راح ياخذنا لمنحة آخر وبعيد عن موضوع حلقتنا. يعني احنا اليوم بالنسبة لمسألة الانتخابات وغيرها، بالنسبة لمسألة الانتخابات وغيرها، فهو أكيد كل ناخب إلى جمهوره وإلى ناس اللي مستفيدين منه. بالنتيجة أكو وجوه جديدة تصعد والوجوه الجديدة أيضا تنتخب، ولكن هي تبقى بالنسبة للمسؤول مسألة الضمير ومسألة حلال وحرام. هاي إذا عبرها المسؤول بعد لو كان جديد أو قريب فعلا. أو قديم عفوا
1: ما راح يغير
0: كان قريب أو بعيد أيا كان الشخص دا ما يخلي الله بين عيونه
1: ضمير
0: يحكم ضميره تجاه الشعب فهي أقرع على البلد السلام
1: فعلا.
0: نعم يا سيد يا أحمد شكرا لك، شكرا لاتصالك ومشاركتك ويانا.
1: نطلع فاصل وياك يا عرفان، نطلع فاصل.

0: أكيد الموضوع كان اليوم حماسي شوي ووقع على وتر حساس بالنسبة للمواطنين الحليين والعراقيين بصورة عامة يا منار.
1: نعم كان يحتك أكيد بالحياة
0: الصعبة اللي نعيشها إحنا هسه،
1: الظروف الصعبة اللي يعيشها المواطن.
0: نقول حتى الإنسان اللي يريد يشتغل شغلة ثانية خلي يكون ليزاحم المواطن اللي يشتغل هالشغلة هاي، مثل ما ذكرت قبل شوية أصحاب التكاسي مثلا
1: مصدر
0: يعني
1: رزق الوحيد.
0: يعني هذا خطية شوفينه يوقف بالساعات جوا الشمس حتى يحصل له زبون يوديه في منطقة معينة. يعني احنا تحياتنا لهم لكل من يشتغل شغل شريف طبعا، يعني أي شغلة بيها رزق حلال وشغلة شريفة حتى لو كان رزقها قليل لكن إنه حلال، فهاي نقول لهم الله يزيدكم من أوسع أبوابه.
1: يعني بالنتيجة هو الرزق على رب العالمين
0: فعلا يعني. بس لا يعني لا تكتئبون، الشغل موجود والأفكار موجودة بس الراد لها شوي همة،
1: ورحمة رب العالمين أيضا موجودة وهي أكبر من رحمة المسؤول ورحمة البشر.
0: أحسنتي أحسنتي.
1: نعم إذن نروح الفقرة أخرى،
0: نروح فاصل ونرجع مرة ثانية ليا فقرة.
1: نروح إلى فقرة الأبراج.

0: ورجعنا معكم من جديد مستمعينا الأحبة، وحلقتنا لهذا اليوم من برنامج على هواكم. على هواكم لو على هوانا؟
1: على هوانا وهواهم
0: هونا أجمعين. إذن أول برج لهذا اليوم والحمل، يا مواليد برج الحمل، مهنيا لهذا اليوم مناسب لترتيب الأولويات وإنهاء الأمور المؤجلة، وممكن تظهر أمامكم فرصة جديدة تحتاج لسرعة بالقرار. وعاطفيا يا مواليد برج الحمل، حاولوا تخففون من العناد والحوار الهادئ يقربكم أكثر ممن تحبون. صحيا انتبهوا للإرهاق وقلة النوم وأخذوا فترات راحة خلال اليوم. طبعا تحياتنا لزميلتنا إسراء الخفاجي من مواليد برج الحمل.
1: تحياتنا لك يا عرفان.
0: عرفان.
1: إذا ننتقل من الحمل إلى الثور، مهنيا تركيزك جيد وقد تنجح في إنجاز مهمة تحتاج إلى صبر ودقة. عاطفيا أجواء مستقرة وقد تسمع كلام جميل يطمن قلبك. أما صحيا اهتم بالمي والغذاء المتوازن ولا تهمل الراحة.

0: ومن مواليد برج الثور إلى مواليد برج الناس المزاجيين، وتحياتنا إلى مواليد برج الجوزاء. يا جوزاء، أفكاركم كثيرة تدور في بالكم، وحاولوا تنظمون هذه الأفكار قبل لا تبدون بتنفيذها. عاطفيا، رسالة واتصال قد يغير مزاجك للأفضل. شوفوا ما قلت مزاجين. صحيا، قلل من التوتر. لا يا شخصيتي أنا هواي
1: هواي جوزاء.
0: صحيا يا جوزاء، قلل من التوتر والمنبهات إذا كنت تشعر بالعصبية.
1: من الجوزاء للسرطان، مهنيا قد تشعر ببعض الضغط لكنك قادر على التعامل معه. رتب وقتك، هذا دائما طبعا نقولهم رتبوا وقتكم. عاطفيا، تحتاج للتعبير عن مشاعرك بدل الاحتفاظ بها داخل المن محتفظ به.
0: سولف يا سرطان.
1: إذا صحيا، الراحة النفسية مهمة لك اليوم، وحاول الابتعاد عن الأجواء المزعجة.

0: ولا انا اروح الى مواليد برج الكيوتين الملائكه دول اللي ماكو مثلهم.
1: لابسين اصفر اليوم قاعدين قدامي.
0: هذا بيجي مو اصفر
1: بيجي.
0: اذا مواليد برج الاسد صدق هذا لون الاسد. نعم يا مواليد برج الاسد، مهنيا حضوركم قوي، اكيد اسود طبعا حضوركم قوي، وقد تحصل على تقدير واهتمام بجهودك. شو قد لا لازم تحصل على تقدير واهتمام جهودك. غير انت اسد عاطفيا يا اسود، يوم جيد للمصارحه واعاده الدفء للعلاقه. يلا هسه نطلع منها نصارح قبل. صحيا يا اسود لا تبالغون بالاجهاد، وخصوصا اذا كان يومكم مليء بالمسؤوليات. يعني هاي مناشده الحيدره الشلبي، نطلع منها قبل البيت.
1: يعني هذا ابو خميس شكرا قد تقول يا اسود علي، حسيت في شغله كيوت جدا.
0: كيوتي هاي اسد كيوت.
1: يا اسود مو اسد. اذا من الاسود الى العذراء، مهنيا التفاصيل الصغيره تكون مفتاح نجاحك اليوم، فراجع عملك قبل تسليمه. يعني شويه تأنى
0: جماعه التفاصيل حياتنا المريومه
1: عاطفيا لا تجعل التفكير الزائد يجعلك تفسر تصرفات الطرف الآخر بشكل سلبي. صحيا حاول تنظيم أوقات الطعام والنوم، يعني لا تاكلين وتنامين بسرعة يا مريم. تحياتك.

0: والآن نروح إلى مواليد برج الميزان، وتحياتنا لزملائنا محمد زيتان وزميلنا أسامة العابدي، أيضا مواليد برج الميزان. مهنيا يا هذا البرج، تعاونكم مع الآخرين يساعدكم على إنجاز مهمة بسرعة أكبر، وعاطفيا فرصة جميلة لتصفية سوء فهم قديم، والله يبعدكم عن سوء الفهم يا رب. وصحيا يا مواليد برج الميزان، الحركة الخفيفة والمشي يساعدكم على تحسين مزاجكم.
1: حركة بركة يعني، مو؟
0: أي
1: وسلام للتحسين. ونروح إلى مواليد برج العقرب. مهنيا حدثك قوي، لكن من الأفضل دعم قراراتك بالمعلومات والحقائق. عاطفيا مشاعر عميقة، وقد ترغب بمعرفة حقيقة مشاعر شخص اتجاهك. منه
0: غميجة، مشاعر
1: غميجة فعلا. صحيا حاول تخفيف التوتر وعدم التفكير المستمر قبل النوم.

0: ومن مواليد برج العقرب إلى مواليد برج القوس، يا قوس، يوم مناسب للتخطيط لخطوة جديدة أو تعلم شيء يفيدك بالمستقبل.
1: تمام.
0: وأها أنت مواليد برج القوس؟
1: هو داقرة يا شوف.
0: أنا دائما أقولهم دولة مواليد برج القوس، فشي هيك عالم ثاني.
1: لا لا لا تحركي لكيوتين.
0: يا ها رح أعيدك إياها. يوم مناسب يا رنا للتخطيط الخطوة جديدة وتعلم شيء يفيدك مستقبلا.
1: حاضر.
0: عاطفيا روحك المرحة تجذب الآخرين، وهذه حقيقة أمانة مو مجاملة. روحك المرحة تجذب الآخرين، وقد يكون هناك لقاء لطيف.
1: لطيف. ويامن. لقاء لطيف، ما يخاف يا أحد. هو وياك اليوم.
0: صحيا يا قوس، نشاطك جيد لكن لا تهمل النوم والراحة.
1: لا هاي ما اتفق، نشاطي جيد بس نشاطك جيد وخري، لا تهمل النوم والراحة. إيه ميخة موافقة. إذا من القوس إلى الجدي. أي موافقة. الجدي، مهنيا المسؤوليات كثيرة لكن التنظيم يساعدك على السيطرة على يومك. عاطفيا قد تحتاج، هاي كلهم قد طبعا، قد تحتاج إلى إظهاره

0: والآن نروح إلى مواليد برج الدلو. تحياتنا لزملائنا مصطفى زيكو والقزويني، مواليد برج الدلو اثنيناتهم،
1: المساطيف اثنيناتهم.
0: تحياتنا لهم أكيد يا دلو. مهنيا فكرة مختلفة قد تفتح أمامك باب جديد، فلا تتسرع برفض المقترحات. وعاطفيا مفاجأة وتواصل غير متوقع قد يغير أجواء يومك. وصحيا حاول تقليل استخدام الهاتف قبل النوم.
1: هذا زيكو، زيكو نقول له عوف التليفون يا زيكو.
0: أحسني أماية من التليفون مو من الموبايل.
1: ويا آخر الأبراج برج الحوت اليوم، مهنيا خيالك وإبداعك واضحان اليوم، لكن حاول تحويل الأفكار إلى خطوات عملية كافية. عوف الموشن والخيالات، صير إنسان واقعي وعيش يومك بخطوات عملية جدية. عاطفياً يوم عاطفي بامتياز، وقد تشعر بحاجة أكبر إلى القرب والاهتمام. أما صحياً
0: لا ما يحتاج القرب والاهتمام.
1: كل الأبراج تحتاج.
0: نيابة عن كل الأبراج.
1: صحيا لا تهمل الراحة النفسية، وخذ وقتا لنفسك بعيدا عن الضغط.
0: هم هاي كل الأبراج.

0: بأخبار جامعة المستقبل، خبر بعنوان جامعة المستقبل توسع شراكاتها الأكاديمية في الأردن ومذكرة تفاهم في أو مع جامعة العلوم التطبيقية. بإطار توجيهات رئيس جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي الهادفة إلى تعزيز الشراكات العلمية والأكاديمية مع الجامعات العالمية وتوسيع أفاق التعاون الدولي، يواصل وفد من جامعة المستقبل زيارته إلى العاصمة الأردنية عمان في مهمة لفتح آفاق جديدة للتعاون مع عدد من الجامعات الأردنية. ويضم الأستاذ الدكتور مظفر صادق الزهيري مدير الإشراف العلمي والأكاديمي ومدير قسم الشؤون العلمية الأستاذ الدكتور طارق جواد كاظم. في سياق الزيارة، وقعت جامعة المستقبل مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والأكاديمي مع جامعة العلوم التطبيقية الخاصة الأردنية، بما يعزز فرص التعاون وتبادل الخبرات وتطوير المبادرات والمشاريع الأكاديمية والبحثية المشتركة. ووقعت المذكرة عن جامعة العلوم التطبيقية الخاصة الأستاذة الدكتورة سميحة جراح رئيس الجامعة، وعن جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور مظفر صادق الزهري مدير الإشراف العلمي والأكاديمي. وحضر مراسم التوقيع من الجانب الأردني الدكتور هيثم عبد الله أبو خديجة نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجلس الأمناء، والأستاذ الدكتور وميض هادي طالب مدير مكتب العلاقات الدولية، إلى جانب عدد من المسؤولين الأكاديميين من الجانبين.
1: وسبق توقيع المذكرة تقديم الأستاذ الدكتور مظفر صادق الزهيري عرضا شاملا استعرض خلاله أبرز الإنجازات والمحطات المضيئة في مسيرة جامعة المستقبل وما حققته من تطور في المجالات الأكاديمية والبحثية والاعتماد والتصنيفات الدولية، إلى جانب توجهاتها المستقبلية في تعزيز الشراكات والانفتاح على الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العالمية. وتوفر المذكرة إطارا للتعاون في المجالات العلمية والأكاديمية والبحثية وتبادل الخبرات بين الطلبة والباحثين ودعم المبادرات والمشاريع المشتركة، بما يسهم في تطوير جودة التعليم والبحث العلمي وتعزيز فرص التعاون الدولية. وتأتي هذه الخطوة امتدادا لنهج جامعة المستقبل في بناء شراكات أكاديمية فاعلة ومستدامة وترسيخ حضورها العلمي أقليميا ودوليا، بما يدعم رؤيتها نحو جامعة مستدامة ورائدة عالميا.
0: نعم يا رنا، أكيد هذه الخطوة وكل الخطوات اللي عودتنا عليها جامعة المستقبل فعلا هي خطوات تطويرية من أجل
1: دائما هي سباقة لهذه الأمور.
0: نعم. الطلبة. نعم. إذن مستمعينا الأحبة، كان هذا كل ما لدينا لهذا اليوم، والوقت الشرف على الانتهاء ببرنامج على هواكم.
1: سعيد اليوم تواجدت جوايا من نور اليوم،
0: وأنا الأسعد حبيب. يا رناوي شكرا إليك ولمرافقتك الجميلة بهذا اليوم. شكرا لكل مستمعينا اللي شاركونا آرائهم وتواصلهم واتصالهم. إذن وشكرا لزميلنا عرفان العبدون بالإخراج. إذن بختام الحلقة، انتظرونا باكر بنفس الوقت في أمان الله.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. صباحكم خير وسعادة من إذاعة جامعة المستقبل.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

0: إذاعة جامعة المستقبل تقدم برنامج المواطن والقرار. هذا البرنامج من إعداد وتقديم حيدر أبو خماس، وفي الإخراج الزميل عرفان العبدون. أسعد الله أوقاتكم أحبتي مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل. هذا البرنامج يأتيكم من على سماء الموجة 91.7 FM، حيث ستكون أرقام إذاعة جامعة المستقبل بالأرقام التالية 077-35-6-6-67، وكذلك الرقم 078-35-6-6-67 مهيئ لكم أحبتي مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل. مرحبا بكم أحبتي مستمعي ومشاهدي مرة أخرى. ضيف حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج المواطن والقرار النائب الأستاذ حسين صاحب، عضو لجنة التربية والتعليم ونائب عن محافظة بابل وعن كتلة إشراقة كانون. حياكم والله سيادة النائب، وأنت في رحاب إذاعة جامعة المستقبل.
1: أهلا بكم ومرحبا أستاذ حيدر، حقيقة شرف كبير أن نلتقي بهذه الإذاعة المباركة.
0: الله يبارك بك، الله يحفظك أستاذ. أستاذ إحنا خلي نبدأ بأولى المحاور مالتنا اللي تخص المنظومة التعليمية والمناهج والرقابة البرلمانية وغيرها. يعني اليوم انتم عليكم حمل ثقيل جدا، خاصة هذه المسؤولية. سيادة النائب، نبدأ من تجربتكم السابقة كمعاون فني لمدير عام تربية محافظة بابل. اليوم انت ممثل تشريعي ورقابي في لجنة التربية والتعليم، كيف انعكست هذه الخبرة الميدانية على تشخيص الخلل الحقيقي داخل المنظومة التعليمية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الأمر، النائب اللي كان مشتغل في مجال تنفيذي ما راح يلاقي ذيك الصعوبة عندما يصير نائب في البرلمان العراقي. المنظومة التنفيذية تفيد كثيرا من خلال التجربة والخبرة المتراكمة لسنين معينة في خدمة الناس وفي خدمة دائرته وفي خدمة أيضا التربويين. عندما ذهبت إلى البرلمان، كثير من أخواني البرلمانيين في لجنة التربية ما كان عندهم ذيك الخبرة والتجربة الإدارية. أيضا هو قد يكون مدير مدرسة أو صحيح، قد يكون مدرس أو كذا ملم في اختصاصه، ولكن إحنا مارسنا الشغلتين، شغلة التدريس وشغلة الإدارة.
0: يعني درجت
1: التدرج من معاون مدير مدرسة إلى مدير إعدادية إلى معاون مدير عام. أحد فترة اشتغلت مدير عام لتربية بابل. فهذه التجربة المتراكمة خدمتني في حقيقة أدير مرات الاجتماعات الخاصة في لجنة التربية.
0: نعم. سيادة النائب، نتحدث عن أزمة المناهج والمخازن المغلقة، وشاهدنا لك يعني زيارة ميدانية لمخازن وزارة التربية. تفاجأت انت بهذه القضية؟ يعني شفنا أكو ردود فعل قوي من قبل المواطنين أيضا في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، شاهدت انت؟
1: أكيد صح حيدر، حقيقة وزارة التربية منكوبة. هذا على لسان المعالي وزير التربية الجديد. يقول أنا وجدت فد أمور ما تصدق. يعني قلت له معالي الوزير، هذا اللي وجدتها نتمنى أن تتفعل دورك الرقابي عليها وممارسة حقك في تغيير الوجهة التربوية. أنا طبعا افتريت في بغداد وفي المحافظات، في كثير من المحافظات، أنا مقل في بابل بظروف معينة حقيقة. إن شاء الله بالمستقبل راح يكون دخول قوي للمؤسسات الأهلية في تربية بابل. ممتاز. وكذلك في مفاصل المديرية. ذهبت في زيارة إلى المجمعات الموجودة للكتب، أيضا المخازن الكتب، وفي دار النهرين. المخازن فارغة،
0: خالية.
1: أنا صورتها ويمكن شافوها الناس يعني.
0: طبعا.
1: فهذا الملف أنا من رحت عندي ملف كامل عنه من خلال الناس الموجودة في داخل هذه المجمعات وفي داخل المخازن وفي داخل دار النهرين للطباعة. أن هؤلاء الناس حقيقة مظلومين. حتى تجيهم مخصصات من جراء طبع الكتب المدرسية. اتحريت على هذا الملف الخطير، فوجدت من 2008 من زمن الخزاعي وغير الخزاعي الوزراء اللي
0: السابقين
1: اللي يعني تعاقبوا على قيادة وزارة التربية. أنت تعرف القيادة هسه، أنت من تجيب لك تربوي وتحطه مشتغل راح يكون خبرة. أكيد خبرة وتجربة صح. وراح ينجح هسه قد مستوى النجاح ومستوى التأثيرات الموجودة في الواقع حاليا متفاوتة. قد يكون مرات يستجيب لمطالب الأحزاب والمصالح صح. الخاصة وكذا، فما راح يكون نجاح ذاك النجاح الباهر، ولكن عندما يتجرد عن المسؤولية سيقول لي يحارب وكذا. خلي يحارب ما يخالف، خلي ولكن خلي يؤدي دور الحقيقي
0: صحيح. صحيح.
1: المهم ذهبت إلى هذه الكرفانات اللي هي كانت مخازن، جيتها خاوية ما بيها كتب مدرسية، سألت عن السبب عن الكذا، تحريت فوجدت فساد إداري كبير. أنا كتبت به إلى رئاسة الوزراء وإلى وزارة التربية وإلى هيئة النزاهة أيضا، وهذه الكتب أيضا أنا جايبك تشوفها أمامك يعني حاليا. خاطبت الجهات المعنية القضائية في الفساد اللي موجود في هذه، فوجدت حقيقة ساحيدر مكائن، مكائن عملاقة.
0: يعني هاي المكان مغلقة ما يشتغلون بها،
1: مغلقة. وأنا شوفتها يمكن شفتها أنت بالمقطع
0: شفناه.
1: يعني أحد النماذج مخرجيها مخليها تقريبا ما يقارب 20 أو كذا مطبعة موجودة، صندوق مغلف لسه بالخشب مالته من مناشئ راقية ألمانية وسويسرية. يمكن هذه لو عمل بها هذه المطابع، مطبعة النهرين لو عمل بها لكان الزود من خلال يعني استشارة الموظفين الموجودين قالوا ساد احنا نعمل حاليا بمكان قديمة بالممكن، وممكن أن نأمن الكتب المدرسية بدون ذني هسه الألماني والسويسري. ولو نزل هذا للشارع يقول للعمل لسوق العمل الموجود اللي احنا نعمل به، لو نزل نجهز الكتب المدرسية بالشهر الخامس
0: ما شاء الله، وما بي
1: ما تحتاج جاهزة، جاهزة مطابع جاهزة ألمانية وسويسرية غير مستخدمة. السبب معروف، السبب أنه تدري الكوميشنات الوزارات للوزراء، وهذا الوزير طبعا تابع الحزب فيمول حزبه.
0: إن شاء الله إن شاء الله نشوف السيد مع الوزير، يعني رجل موجود ده يشتغل
1: الرجل يقول
0: لعله يعني سياسته يعني تختلف عن السياسات السابقة.
1: الرجل عنده رؤية، قال أنا راح أغير، هو جاي ينتقد الوزارة، قال أنا لقيت فد مشاكل كثيرة في الوزارة. إحنا ما نتفائل، أنا أخوه قايل له، قلت له أنا أريد أشوف منك إلا أشوف يلا أقول
0: إن شاء الله نتفاعل بالخير
1: إن شاء الله
0: سيادة النائب أكو اتصال خلي ناخذ. ألو السلام عليكم. يمكن انقطع الاتصال. نعم نتفاعل خير إن شاء الله.
1: والله
0: زين أين تطبع المناهج اليوم الدراسية؟
1: تطبع طبعا المناهج الدراسية للأسف الشديد. أنا هسه أعطيك معلومة جزء جديد البارحة وصلتني، أنه العقد قبل أسبوع صاير أكو عقد
0: جديد.
1: وحاليا البارحة وصلني الخبر، أنت أتأكد منه غدا إن شاء الله راح أتأكد منه، أنه انملأت المخازن هاي اللي كانت خاوية من خلال عقد قبل أسبوع. زين وين كان هذا؟ أكو عقد رأسا قبل أسبوع تتجهز.
0: خلينا ناخذ اتصال انقطع مرتين. السلام عليكم.
2: السلام عليكم استاذ حيدر، وصباح الخير عليك وعلى استاذ حيدر اعتقد المطير ان شاء الله.
0: لا لا لا استاذ حسين صاحب
2: استاذ افير.
0: الله
2: تحياتنا لك، الله يحفظك ان شاء الله. انا يعني كان عسبالي استاذ حيدر المطير لان كانت مناشده،
0: هم نفس الكتله،
2: هم نفسهم ان شاء الله، هم منورين ان شاء الله وربي يحفظهم.
0: الله يعطيك العافيه، الله يحفظك. ما عرفنا حضرتك
2: اكو استاذ رحم الله والديك استاذ حيدر واستاذ افير. احنا الطلاب

0: زين. ولكن انت هسه مثلا من اني اتصل بيك مو يقطعون من عندي رصيد؟
1: زين.
0: ليش يقطعون من عندي رصيد؟ لان انا اتصلت بيك.
1: واضح.
0: زين انا اذا انت ما تنطيني الوثيقه مالتي علي يعني الابني ولا انت مثلا منطيني دروس علي ال 66 هاي شنو؟
1: سؤال يعني سؤال منطقي يعني... سؤال منطقي نعم.
0: اي يعني شنو هاي ال 66؟ يعني انا اول البارحه ابني
1: هسه يرد عليك السيد النائب حول هذا الموضوع.
0: اي والله هاي هذا موضوع.
1: الموضوع
0: الثاني
1: نعم
0: موضوع المولدات رحنا على امه وابو استاذ اثير وكل الكتله يعني احنا وضعيتنا والله تعبت.
1: صح انت تتحدث يعني عن الموضوع استاذ انا ما عرفت حضرتك.
0: انا علي جنابي.
1: حياك الله استاذ علي. استاذ علي انت تتحدث اليوم عن التشغيل الليلي مو صحيح؟
0: التشغيل الليلي استاذ احنا بغض النظر عن يعني اي شيء احنا الله يرزقهم على المولدات من كانت المولدات تشتغل يعني اكو كهرباء وطنيه وما يشغلون غير ساعتين باليوم.
1: صحيح.
0: هم رحنا قعدنا ببابهم وقلنا لهم انتم رجعونا نحسب عليكم ساعات.
1: كلام منطقي كلام منطقي.
0: صار الشهر مثلا 10 ساعات انا اعطيك فلوس مال 10 ساعات قلنا لهم ما قلنا لهم.
1: صحيح.
0: بعد مخلينها ورا
1: ان شاء الله سيد النائب راح يرد عليك. شكرا لاتصالك. ايضا قبل ما نرد على استاذ علي خلينا ناخذ اتصال اخر. الو السلام عليكم. قطع الاتصال ما اعرف اكو ضغط بالاتصالات ولكن يمكن اكو خلل فني يمك استاذ عرفان على اي حال. المواطن استاذ علي جنابي سياده النائب يتحدث عن مبلغ المستقطع من قبل الطلبه ل 66 الف دينار طبعا هاي جامعه حكوميه وهي
2: نعم هذا الملف اعتقد دخل به دكتور حيدر وانا هسه من منبركم هذا وان شاء الله راح ابلغ الاستاذ حيدر ان يتابع هذا الملف لان اعتقد حصل به موافقات يعني الرجل ولكن تدري الكليات الاهليه ما مرات اذا ما واحد يتابع وكذا ما راح يحصل المواطن حق الطبيعي يعني.
1: طبعا اكيد يحتاج
2: فهذه دعوه ايضا الى دكتور حيدر متابعه هذا الملف
1: ان شاء الله
2: اللي هو يتبناه حقيقه
1: من خلال برنامجنا ان شاء الله ندعو الدكتور حيدر متابعه هذا الملف. ايضا الحديث مواطن عن تشغيل المولدات ان شاء الله احنا عندنا محور خاص راح نتحدث عن
2: هذا المولدات. المولدات يقولون ماكو تجهيز
1: ماكو غاز
2: ماكو غاز فاحنا ما نقول حقهم ولكن ندعو الحكومة المحلية والجهات المعنية إلى تزويدهم حتى يرجع.
1: أستاذ حسين برحان اتصلت بأحد ممثلي المولدات في البرنامج وتحدث لي يقول لك أنا بالنسبة لي مشغل من المولدة الحكومة توفر لي غاز أشغل ما توفر لي غاز ما أقدر أشغل. يقول أنا ما أقدر أوفر الغاز يعني موضوع توفير الغاز كمشغل ماكو حتى بالسوق السوداء ماكو. فيعني يحتاج من حضراتكم كنواب عن محافظة بابل متابعة مع إدارة المنتجات النفطية مع الجهات المعنية. خلنا نأخذ اتصال آخر. ألو السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: حياتي إليك وضيفك بس عندي سؤال على استعجال يعني.
1: اي من حضرتك عفوا.
3: انا وياك ابو علي.
1: ابو علي حياك الله تفضل عيني.
3: انا سؤالي يعني اللي خطط انه يخلي مدرسة كل المتفوقين في مكان واحد تقريبا هاي الحلة الكبيرة ليش انحصرت الطلاب في زون يعني محدد
1: ذكر لي الخصر وهي
3: حي شبار حي الصحة
1: وين تقصد
3: هاي المدارس زي مدرسة المتفوقين في نطاق واحد يمكن يدري أستاذ حسين صاحب هذه الملاحظة فيعني هذا الشيء صحيح لو هاي الحلة الواسعة ما معقولة يعني بأنه تصير منطقة يعني مدرسة المتفوقين في مكان واحد. تحياتي.
1: حياك الله. شكرا أستاذ أبو علي حياك الله. سيادة النائب يتحدث انه يقول لك
2: هي الاخوان المدارس المتفوقين تدري
1: انت اكثر درايه بموضوع الابنيه
2: المدرسيه ما موجوده حقيقه
1: نعم.
2: ولكن اني اشوف انه وزعوها في بالصوف الصوب الكبير والصوب الصغير يعني واذا انفتحت مدارس اخرى او عندنا مثلا امكانيه انفتحت بنايات جديده اعتقد راح نفتح في اماكن اخرى يعني المدارس يعني اعتقد مديرية التربية حاليا صائبة في اختارت انه الصوب الكبير والصوب الصغير يعني
1: جيد
2: يعني وازنت بين الاثنين يعني ولو الصوب الكبير يحتاج اكثر من مدرسة
1: صحيح
2: اي ولكن كثير من الطلبة يجون لهناك يقطعون حقيقة وتدري الازدحامات فتوفرت مدرسة بناية جديدة فانفتحت المتفوقين واحنا مستمرين في ادامة هذا المشروع في انقلال وجود الابنية المدرسية.
1: خلنا ناخذ هذا الاتصال. الو السلام عليكم.
4: السلام عليكم
1: السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله عم ابو احمد.
4: مبارك احلى الاعمال بالصلاه على محمد وال محمد.
1: اللهم صل على محمد وال. حياك الله عم ابو احمد.
4: تحياتي لك يا عم الاستاذ حيدر ولا السيد النائب المحترم
1: الله يبارك
4: ولا مخرجنا العزيز. وانا اليوم عندي بعض النقاط اشيرها الى سيد النائب وانت الاعلامي البطل حيدر ابو حماد.
1: الله يبارك بيك الله يحفظك.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته العزيز السيد النائب.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يحفظك سيدنا النائب. أول نقطة، احنا عندنا مدرسة
1: مدارس قديمة
4: وهي مدرسة شريف الرضي. هاي المدرسة شريف الرضي وعندنا مدرسة صف الدين وعندنا بعض المدارس القديمة. أنا شاهدتوها هاي المدرسة صار لها كم سنة. هاي مدرسة كلش قديمة. أنت سيد النائب وأنت ابن محافظة بابل. أنا أجريت وعيت شفت نواقصها. يعني مدرسة كلش قديمة. يراد لها ترميم، يراد لها شغلات يا سيد النائب. هاي نقطة. نقطة الطلاب لما الدوام يصير ساعة بثمانية طلابنا كل المدارس بعض المدارس على الشارع. يعني أنا أرجو من السيد النائب مع السيد مدير عام المحترم الأستاذ علي الراجي أن الباب تنفتح ساعة بالسبعة ونص مال المدارس لأن طلابنا كلها بالشارع من صف الأول ابتدائي إذا ما توصل لفوق اللعب والتقمز بالشارع. هذا طيب إذا ليش ما دخل الطالب من وقت جوب داخل المدرسة أما تحضر دروسه حتى ما يصير إبادة مدرسة مغلقة وطلاب كلها بالشارع. هاي نقطة. أين وصل موضوع الخريجين يا السيد النائب المحترم؟ وين وصل موضوع الخريجين التعيين؟
1: زين
4: هاي شو راح تصير؟
1: خريجين القدامة أبو أحمد خريجين القدامة؟
4: نعم أنا واحد من ولدي صار 8 سنوات هو خريج. حتى راح يروح لبغداد مع المظاهرة وما خليته.
1: زين
4: قلت له بكره هو قدم وأنا من عوائل الشهداء يا السيد النائب. يعني وأنا رجال ضرير لما الأستاذ حيدر أبو حماد يجري بيه
1: صحة وعافية إن شاء الله.
4: وأنا رجال كبير زين أنا هسه زواج ما متزوج هذا ابني زين وين يروح يجي؟ أنا سأل لازمة أنا ما أخاف عليه لا لكن الشباب قاموا ينحرفون إلى غير طريق يا سيد النائب وأنت ابن الحلة وتعرف. هاي شلون راح تصير تعيين الخريجين يا السيد النائب نحفظكم الله بحق محمد وعلي محمد.
1: صلى الله على محمد وحياك الله عمي أبو أحمد. شكرا لاتصالك. سيادة النائب يتحدث اليوم المواطن عم أبو أحمد عن المدارس مدرسة الشريف الرضي صفي الدين. يضرب مثال على هذه المدارس تاريخها وعمقها التاريخي يقول لك بيه يحتاج إلى ترميم.
2: أخوان أكو مسألة لابد الشعب العراقي يعلم بيها أنه إحنا نحتاج إلى مجلس أعلى لبناء المدارس. هسه الترميم إحنا مقدور عليه الترميم
1: جيد.
2: تجي أموال بسيطة ممكن يترمم بيها المدارس القديمة وأعتقد تربية بابل مستمرة في الترميم. ولكن هاي الأزمة المالية الأخيرة حتى أكو حالة أريد أذكرها أيضا للإعلام حتى يعرف خطية عندنا مهندسين من جيبهم يطلبون حاليا 700 مليون. فهاي رسالة إلى مدير حسابات تربية بابل وإلى المديرية العامة والجهات المسؤولة هذول يطلبون 700 مليون من جيوبهم الخاصة. كثير منهم ذول المهندسين باعوا سياراتهم بأمر إجاهم
1: 700 مليون. ذول شنو مستثمرين؟
2: هذول مو مستثمرين. هو داء المهندس تدري يصير على العمل فيجيب أيضا يطلع عمال لغرض ترميم المدارس. هاي أيضا ممكن أني موجود هاي المسألة الحالة. ولكن أنا حقيقة ما أعطيت أمر أن يصرف من جيبه الإدارة السابقة الإدارة الموجودة الحالية. قال لهم أصرفوا إحنا مبالغكم مؤمنة. ولكن بعدين ما أمنت هذه المبالغ ولا يزال كثير من المهندسين وهذه أعتقد بها يعني ما أعرف حتى وصلتها إلى وزير المالية وطلبت منه قلت له دولة مهندسين وكذا يطلبون 700. قال إن شاء الله على الموازنة وعلى كذا
1: بصفة شنو يصرفون؟
2: هذا مهندس حاليا ياخذ مال عمل، ياخذ مال عمل مرات ياخذون هم المهندسين، هم اللي يديرون المدرسة ترميمها أو كذا وكذا. فيهم فوق 20 مهندس عندنا بالأبنية المدرسية يطلبون 700 مليون أو أكثر من 700 مليون يعني. زين المديرية تدري حتى تسرع
1: تمشي الأمور،
2: تمشي الأمور، قالهم يا أبا صرفوا من خلال الموجود يعني، ويا جماعة المحلات أو كذا، الصبغ، الكاشيل، ما أدري شنو، ماخذين هم
1: زين،
2: ماخذين لان هم المسؤول عن الترميم المدارس. احنا تدري ما يطب يعني مقاول او كذا وياخذ، ولكن يجيب مراقب عمل او كذا يدير المساله منه.
1: مبالغ مهينه
2: هذه، متوسعه على 20 مهندس تقريبا او اكثر يعني او اقل. زين حاليا يطلبون، ويعني حتى صارت مشاكل عائليه في كثير منهم بين الزوج وزوجته، مهندسه خطيه دافعه وبايعه سيارتها او كذا. ولحد الان للاسف تربيه بابل ما تبنت هذا. انا تمنيت من الوفره الماليه او من باب اخر يخرجون ويطوهم هذه المبالغ، حتى وصلتها الى وزير الماليه، انا ما ساكت عنهم يعني، لان ناشدون عده مرات. فهي ايضا رساله الى باغلاق هذا الملف، ملف المهندسين اللي يطلبون اكثر من 700 مليون. فالأخي أبو أحمد حقيقة التربية والأبنية المدرسية مستمرة في الترميم على الرغم من عدم وجود تخصيص مالي يعني. بالممكن يعني مرات المدارس منكوبة. أنا اطرحت مشروع على معالي وزير التربية،
1: نعم.
2: أو مقترح، أو تبنيت مقترح أنه أن يرفع إلى رئيس الوزراء أن يكون مجلس أعلى لبناء المدارس، مو وزارة التربية هي اللي تتبنى موضوع بناء المدارس.
1: زين هذا المجلس الأعلى من يديره؟
2: يعني المالية والتخطيط ورئاسة الوزراء، وإضافة إلى وزارة التربية.
1: يعني لأن إحنا وزارة التربية يصير بها عضو.
2: صح حيدر، إحنا محتاجين إلى 10,000 مدرسة في كل العراق، وفي بابل يمكن أقل من 1,000 مدرسة محتاجين يعني. وتشوف أنت المدارس الأهلية شلون توسعت وشلون كذا. صح. على حساب المواطن الفقير. أنا هسه إجلالا واحتراما لإخواننا أصحاب المدارس الأهلية، فتحت مجال وفرص عمل لكثير من الناس. صح. ولكن إحنا هدفنا أن المدارس الحكومية هي اللي تتبنى.
1: صحيح.
2: لأن المواطن هو حقيقة تتبنى تعليم إلزامي. لازم تفتح، هي الدولة تفتح. فأني وجهت كتاب إلى دولة رئيس الوزراء أن يكون مجلس أعلى لبناء المدارس، ولا يختصر
1: مهم.
2: على
1: هذا مهم جدا،
2: لا يختصر على وزارة التربية فقط. وزارة التربية ما عندها إمكانية أن تبني.
1: صحيح.
2: ما عندها إمكانيات لا هندسية ولا كذا، لازم تتحت عدة وزارات في سبيل
1: أخرى. توقع هذا المشروع من المجلس على بناء المدارس راح يأخذ يعني؟
2: والله هو كثير حقيقة مقترح
1: رئيس الوزراء.
2: الرجل أنا التقيت به مرتين، رئيس الوزراء حقيقة عنده رؤية لبناء البلد
1: ممتاز،
2: ولكن عنده أيضا كثير من التحفظات، تدري الأمور السياسية والمصالح. صحيح. والكذا والمحاصصة المقيتة اللي
1: صح.
2: انفرضت. فما أعتقد يعني إحنا نتمنى
1: نعم
2: أن الرجل يعني ينجح في مهمته، وإحنا داعمين إلى عندما يكون في خدمة العراق.
1: صحيح.
2: إيه فالترميم مستمر أعتقد، في أنا متابع ويا أخواني الأبنية المدرسية مستمر، وأنا راح نسجل هذه المدارس أيضا لأن مدارس قديمة
1: مهمة حقيقة،
2: مدارس تاريخية
1: تاريخ.
2: تاريخ حقيقة. أنا هسه هاي إعدادية الحلة من أشوفها، ما مدرستنا هذه
1: فعلاً.
2: من أشوفها حاليا منكوبة، البارح ذاك اليوم شفتها في مقطع الفيديو لها. المفروض هذه هسه تقول أنت كنت مرات الأخوان يعني، صح إحنا كنا، ولكن مرات أنت ما إلك دور في هاي السياسة للأسف بالعراق. اللي يدير الوضع المدير العام والوزير ورئيس الوزراء،
1: اللي يشتغلون وياهم ما عندهم صلاحية
2: يعني، ما لأن هي مشكلة، لازم يتغير النظام السياسي يعني. يكون الموظف الصغير إلى دور، من الموظف الصغير إلى المعاون والمدير وكذا إلى دور. ولكن للأسف منشوف هسه، أنت شوف كلها متكالبة على المدير العام، كلها متكالبة على الوزير، كلها متكالبة على رئيس الوزراء،
1: المنصب الأعلى.
2: أي فهذا المنصب هو مخلين حاصرين الصلاحيات كلها فيه.
1: صحيح.
2: وهذا مو صحيح. إن شاء الله
1: إن شاء الله القادم أفضل. إن شاء الله أيضا تحدث أبو أحمد عن دوام المدارس، يقول لك بثمانية يا حبذا يكون
2: يعني توجيه. أستاذ أبو أحمد هو توجيه هذا رسمي موجود، المدارس تفتح أبوابها الساعة 7 ولكن بعض إدارات المدارس يحتاج لها متابعة أنه الطالب أو التلميذ من يجي المدرسة يدخل. لازم يدخل جوا، وهذه مع تعليمات وزارية موجودة،
1: ما يبقى برا،
2: ما يبقى برا. ولكن تدري مرات عندهم مراقبين أيضا إدارات المدارس،
1: صح.
2: فهذه هم دعوة إلى أخواني مدراء المدارس أنه يخلون مدرس أو معلم يستقبل الطلاب في بداية.
1: سيادة النائب، نتحدث عن موضوع بغاية الأهمية. الكثير من الكوادر التربوية التدريسية منتظري حقيقة اللي هو قانون وزارة التربية والزيادة المهنية، وين وصل؟ شنو اللي صار عليه كلجنة التربية؟
2: قانون وزارة التربية حقيقة عندنا يعني فيما يخص المهنية كتبنا به، وهاي الكتب موجودة أمامك أنا جايبها. خاطبت طبعا دولة رئيس الوزراء، وخاطبت وزير المالية، وخاطبت وزير التربية أيضا، وقعدنا في اجتماع خاص مع وزير التربية. لابد من تفعيل هذا، وهو قانون حقيقة أقر،
1: هو أقر
2: وموجود في الجريدة الرسمية وكذا، ولكن يتذرعون طبعا وزير المالية. أنا حتى صرت في شد وجذب وياه، يعني قلت له هذا قانون ومقر ومصوت عليه البرلمان ومنشور في الجريدة الرسمية.
1: شنو ردهم؟
2: رد الأزمة المالية ويتذرع بيها يا بهاي الأموال المنهوبة تجي على المعلم والمدرس البسيط أنت تحاربه بالمهنية والعلاوات والتدريب.
1: زين، ضمن أنتم كتشريعيين موجودين رقابيين، هل يحق للقانون يتم إقراره وينشر وما يطبق؟
2: احنا حقيقة قدمت شكوى، يعني ما سكتنا، يعني هاي الشكوى موجودة يمك راح أشوفك إياها ساحدر. قدمت شكوى أيضا للمحكمة في على وزارة المالية وحتى على وزارة التربية، وحتى معالي الوزير قلت له لازم تأخذ دورك أنت تقعد بمجلس الوزراء. المهنية خط أحمر، إذا ما يدخل هذه السنة ما تدخل المهنية راح يكون لنا موقف، أحد نكون في مقدمة إخواننا التربويين في حقيقة تظاهر والاعتصام، نحن معهم. هذا حقه هو المعلم والمدرس، أنت ليش تجعل المعلم والمدرس هذا الحلقة الأضعف؟ في كل دول العالم المعلم والمدرس إلى فد مكانة كبيرة،
1: صحيح.
2: هذا بصفك السعودية وبصفك القطر وبصفك الكذا، عندما نلتقي بهم ونسمع
1: أكو
2: منهم.
1: أكو دوائر ومؤسسات ده تأخذ رواتب أضعاف المعلم والمدرس.
2: أنت ليش تحارب؟ أنت تحارب المعلم والمدرس، هذا حرب. المعلم والمدرس أصبح الحلقة الأضعف،
1: صحيح.
2: احنا إن شاء الله ما ساكتين، مستمرين أيضا. أنت شلون تطلب منه تبني جيل وأنت مخليه في عوز؟ شلون تطلب منه
1: فعلا؟
2: والله هذا في لقائي لدولة رئيس الوزراء عندما التقينا بي أنا حكيت هذا الكلام، وحكيت أيضا على العلاوات والترفيعات، وحكيت على المراقبات الوزارية حاليا
1: يطلبون، صحيح.
2: المعلم والمدرس يطلب زين، والمديرية ما تقدر تأمن هذا المبلغ والله من الفيض شنو الفيض يعني وش قد يطلعون يعني. فالموضوع ما متروك، وإن شاء الله أنا حقيقة أبشر أخوان التربويين أن دخلناه من ضمن الموازنة الجديدة، وفي حالة عدم تنفيذه راح يكون إن موقف حقيقة مساند لحقوقهم المشروعة.
1: جيد سيادة النائب، نتحدث عن أيضا ملف عقود الخريجين. قبل قليل اتصل بنا عم أبو أحمد، وأيضا كثير من الخريجين يتحدثوا واستضافيت عن ممثل الخريجين بالاستوديو، وتحدث لنا أيضا عن معاناتهم ومشاكلهم. اليوم أنتم كلجنة التربية النيابية تابعينها ملف الخريجين 50,000،
2: أكيد هم أكثر من 50,000، أكو القدامى 150,000، أكو كذا. احنا هذا الموضوع حقيقة متابعينه، وايضا وعدونا خير، ايضا رئيس مجلس النواب ايضا رجل، ووزير المالية قال راح ندخل من ضمن الموازنة راح يدخل لهم حقل للخريجين وكذلك المهندسين.
1: موازنة 27،
2: اي موازنة 27،
1: جيد.
2: و600 ايضا المهندسين، ال600 ايضا دخلناهم من ضمن الموازنة، وكثير من الفئات الاخرى اللي عندها حقوق دخلت من ضمن الموازنة الجديدة.
1: يعني احنا نبشرهم خير ان شاء الله خلال البرنامج مالتنا، انه ان شاء الله بموازنة 27 إن شاء الله يكون لهم تخصيصات.
2: نعم موجودة إن شاء الله
1: بمشيئة الله. يمكن أكو اتصال، خلنا نأخذ اتصال. ألو، السلام عليكم.
5: السلام عليكم سيدنا الغالي، حياك الله.
1: حياك الله، أهلا وسهلا بك، حياك الله. العفو، من حضرتك؟
5: محمد ناجي المعموري، معلم في مدارس محافظة صفات.
1: حياك الله أستاذ محمد، تفضل عزيزي.
5: الله عزك الله، خليك الله.
1: عيني أستاذ محمد.
5: الزميل الإعلامي حيدر أبو خمات، تحية لك طيبة ولجهودك في بيان الحقيقة في واقع محافظة بابل.
1: الله يبارك بك، الله يحفظك أستاذ محمد، شهادة اعتز به. تفضل عزيزي.
5: تحية حب واعتزاز للسيد النائب ولضيفك الكريم الأستاذ حسين صاحب المحترم عضو مجلس النواب العراقي.
1: شكرا، حياك الله. تفضل أستاذ محمد.
5: الله يحفظك. الله يسلمك أستاذنا الغالي. عندي كم سؤال لسيادة النائب على مود الواقع التربوي وما تمر به محافظة بابل.
1: تفضل عزيزي.
5: الله عزك، الله خليك. سيادة النائب، ما هو رأيك لعمل تربية بابل من حيث لجنة التنقلات والعلاوات والترفيعات وكثير من الأمور التي تخص الواقع التربوي؟
1: زين.
5: السؤال الثاني، ما هو دور نقابة المعلمين تجاه الكوادر التربوية وحقوقها المشروعة التي لم تنال منذ من سنين طويلة؟ كذلك رأيكم سيادة النائب، إلى متى تبقى تربية بابل أسيرة الأحزاب؟ حيث نرى كثير من تدخلات الأحزاب السياسية فيها، والكوادر التربوية تريد ترى النور، يعني تريد ترى المشروع الإصلاح الصحيح من قبل سيادة النائب. إحنا خطوات كبيرة وجادة من قبل سيادة النائب في واقع التربية، لأنه عضو لجنة التربية في محافظة بابل.
1: نعم.
5: خطوات كبيرة وجهود كبيرة يبذلها سيادة النائب في تصحيح الواقع التربوي.
1: زين. شكرا لك استاذ محمد.
5: استاذ الغالي، تعرف كما تعرف حضرتك العام الدراسي على الابواب.
1: صحيح.
5: غدا ان شاء الله يبدا العام الدراسي بالتوفيق ان شاء الله كل القوى التربويه والمدارس والهذه. وحقيقه ترى يعني القرطاسيه لحد الان لم تكتمل مدارس بها معلمين بها مدرسين. يعني انا اذكر لك مثال على مدرسه ثانويه الشهيد الصدر بها معلمين فائض، وترجع ثانويه التراث بها معلمين يعني قليلين، يعني ما تؤدي الحصص الباقيه يعني كوادر التربويه فيها. يعني تنقص هذا، يعني هذا الخلل وين يكون يعني في تربيه بابل؟
1: سياده النائب قبل يعني بعد قليل ان شاء الله راح يوضح لنا هذا الموضوع من خلال متابعته لهذا الملف. بعد استاذ محمد عندك؟
5: شكرا جزيلا لحضرتك
1: ولسياده
5: النائب المحترم.
1: الله يبارك فيك، شكرا استاذ محمد، الله يحفظك. خلينا ناخذ هذا الاتصال ونرجع على الاسئله. استاذ حسين، الو السلام عليكم.
6: الو السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
6: صباح الخير استاذ حيدر.
1: صباح
6: طيب لحضرتك
1: وحاضر
6: الاذاعه.
1: الله يبارك
6: فيك. والضيف الاستاذ النائب
1: حياك الله.
6: الله يديك على هاي البرامج الحلوه، يعني صراحه مفيده انه
1: الحمد لله.
6: يعني ان شاء الله بها يعني فائده ان شاء الله
1: هي اساسا ما اعرف جنابكم الكريم
6: ابو نرجس. انا
1: ابو نرجس، حياك الله ابو نرجس. ابو نرجس ان شاء الله احنا الغايه من هاي البرامج الخدميه حتى يكون المسؤول قريب من المواطن، حتى انتم مشاكلكم من تطرحوها المواطن المسؤول يرد عليها. تفضل استاذ ابو نرجس.
6: اريد استفسار ومناشده. استفسار مناشده ما اعرف يعني، بس اريد
1: شنو
6: يعني هاي المدرسه الشيخ المجلس الابتدائيه بحي العسكري
1: زين،
6: ولا هي بها دوام ثانوية ابن ادريس والابتدائية الشيخ المجلسي؟
1: نعم.
6: يعني هي المنطقة وقريبة. يعني هاي السنة السادسة على أساس ترميم انسدت بابها ولحد الآن ماكو أذى طبلها لا عامل لا شيء، ما نعرف شنو تفاصيلها. والطلاب شلون بذيك المدرسة؟
1: يعني أبو نرجس قصدك هاي مغلقة؟
6: مغلقة حاليا السنة السادسة على أساس بس ترميم هي. يعني والله لو عايش فيها هي ما بيها شيء، يعني بسيط شغلات فيها شمصف هاي لات للسقوط، يعني تركن ذني وجناحين يشتغل ما بين شيء. يعني كان جناح هو هذا اتركه واسده وخليه ولي. يعني هسه الطلاب هناك والله الخطوط شال عقلوبنا وبعيد علينا المدرسه.
1: يا ابتدائيه استاذ ابو نرجس.
6: ابتدائيه والله وجهال وطيانه وتذكر
1: الشوارع
6: الحي العسكري، انت تعرف بها شفتها شلون؟
1: طبعا الله يساعدك.
6: بذيك المدرسه الشارع 80 وبها خطوره طبعا مو طبيعيه عبر الشارع.
1: صحيح والله.
6: يعني حتى بس ماكو بالشارع امام المدرسه على مود عبر هاي الجديده.
1: الله يكون بعونكم ان شاء الله.
6: هسه
1: ان شاء الله راح نفتح هذا الملف ان شاء الله ونتحدث عنه. حياك الله، شكرا للاتصال.
6: الله يبارك فيك
1: استاذ حيدر، اشكرك. يعطيك العافيه. خلينا ناخذ اتصال اخر ونتحملنا استاذ حسين بعدين نرد عليهم. الو الو السلام عليكم.
7: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
7: تحياتي لك ضيفك الكريم استاذ حيدر ابو خمات النائب حسين صاحب.
1: الله يبارك المحترم. الله يبارك بك، الله يحفظك. عفوا منو حضرتك؟
7: المواطن عباس عبد الرحمن.
1: استاذ عباس حياك الله.
7: الله يحييك استاذ حيدر.
1: حياك استاذ
7: حيدر. كما تعلم انت انا ناشدتك قبل جمعتين اسبوعين عن عندي موافقة من السيد الوزير.
1: صحيح.
7: موافق وليس موافقة وجدت عن طريق السيد النائب المحترم حسين صاحب.
1: نعم.
7: زين. وعندي موافقة من المدير العام مهدي العوادي.
1: نعم.
7: وعندي موافقة أيضا من الأستاذ مدير التربية علي رازي المحترم.
1: نعم.
7: فالأشخاص ثلاثة هم أنا من شهر الواحد عندي هاي الموافقات. ولكن الإشراف التربوي ما أدري شنو الموضوع يمهم أدي نقل أو تثبيت تنسيب
1: صحيح
7: مدرسة.
1: نعم.
7: وعانيت الأمرين.
1: الله يعينك.
7: وهذا الموضوع صار لي أكثر من سنتين من كان السيد النائب موجود بالتربية أيضا راجعته.
1: صحيح.
7: رجال جزاه الله الخير.
1: نعم.
7: فما أدري هاي يعني الموضوع يمر الإشراف.
1: سعد عباس سعد عباس سعد عباس أولا نعم. الله يكون بعونك وحقك. وأنا متابع لقضيتك وهذه أمانة أمانة إنسانية قبل ما تكون أمانة وظيفية وحقيقة حقيقة يعني الكتب اللي جبتها كتب رسمية وتحتاج لها متابعة وإن شاء الله أنا أعتقد إنه إن شاء الله الأمر محلول مالتك إن شاء الله
7: إن شاء الله أنت أستاذ حيدر وأمنك كبير بالأستاذ حسين صاحب النائب
1: نعم
7: يعني
1: إن شاء الله.
7: إحنا الله يرحمنا بكم نائب صعدوا يوصلون أصواتنا للمسؤول ويتابعون المسؤول مع احترامي للأغلبية المسؤول الفاسد أنا مو أقصد تربية فابل أو يعني في جميع دوائر الدولة في محافظة فابل
1: مسؤولية كبيرة
7: وأنت صوت أنت أستاذ حيدر بدون مجاملة بدون كذا أنت صوت المواطن البابلي
1: الحمد لله الله يعطيك العافية
7: فقط بالمدارس ولا بالتربية ولا صح. بالشارع يعني نلاقيك بأي مكان يوم بن كيب يوم بالحمزة يوم
1: واجب.
7: بالطوير يوم
1: واجب. الله واجبنا الله يعطيك العافية الله يحفظك شكرا لاتصالك
7: النائب حسين صاحب ويريد منا زيارة القسم الديلزي المستشفى الإمام الصادق التركي
1: وضع
7: ضوري
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حياك الله أبو الناس حياك الله سعادة النائب نرجع على المتصل الأستاذ محمد الناجي معلم يقول رأيك بلجنة التنقلات والتنسيبات وهو قبل قليل تحدث المواطن الأستاذ عباس عن هذا الموضوع يعني كثير من اتصلوا عندهم حالات إنسانية
2: والله اللجنة حقيقة هي بعد قد يكون العمل قاصر حقيقة من خلال المخرجات اللي ظهرت عندنا يعني أنا ذاك اليوم يجون للمكتب بما يقارب 2000 شخص يعني حتى اختنقت ما أقدر اطلعتهم إخواني طلباتكم وروح وانا يمكن الطلبات وحدتهن للابتداء وللثانوي وإن شاء الله راح ننسرهن نرسلهن إلى الإشراف الاختصاص والتربوي
1: زين.
2: من خلال اعتراضات كثيرة
1: هذول قضايا إنسانية
2: أكيد أكو قضايا إنسانية أكو مظلومية في العمل
1: زين.
2: هي تصير مخرجات تصير بالعمل ولكن مو بهالصورة هاي احنا يمكن تربية بابل قدمنا لهم مقترح تجديد التنسيب وهذا حقيقة أخص صدى في كل العراق مش في كل العراق ولكن للأسف في تربية بابل ما أخذوا بذاك الاعتبار لأمر
1: هو مقترح
2: لا لا أمر وزاري من وزير التربية حقيقة صادر من معالي وزير التربية وموافق احنا تجديد التنسيب ان الملاكات هي مستقرة ثابتة في العام الماضي وخلينا اختياري أيضا تجديد التنسيب يعني اللي ما يريد يجدد تنسيبه يرجع المدرسة واللي يريد يبقى ومحتاجته وماكو خلل في المدرستين يبقى أيضا ولكن للأسف الشديد ما عمل به حسب اللي وصلنا اللي عندهم تجديد تنسيب ما عمل به بالصورة الصحيحة قدمنا لهم عدة اقتراحات أكو مظلومية في العمل يعني أنا جاني المكتب البارحة يمكن تحدثت وياك أنا قلت لك واحدة معلمة عندها 2 من دول الاحتياجات الخاصة مدمرين حقيقة منهارة وخدمتها ما أدري ايش كد ناقليها للشومالي بتدخلات للأسف الشديد اللي صار بالتنسيبات والتدخلات أنه هنالك جهات جهة من مجلس المحافظة لازم تشفل وغير تشفل وجهة لازم الشوفل الشومالي وغير الشومالي وجهة لازم المسيب وجهة لازم الجبلة وجهة لازم مركز المدينة للأسف الشديد هذه التدخلات إساءة للعملية التربوية وأنا قلت لهم إخواني
1: تدخلات خارجية يعني
2: سياسية يعني من أعضاء مجلس المحافظة أو من أعضاء الإخوان أسل البرلمانيين الناس قليل يعني أشوفهم أنا كذا يترددون على التربية ولكن أعضاء مجلس المحافظة مو كلهم أيضا أهم كم شخصية يعني واحد لازم هاي اسمها جهة الشومالي أقباله مالته يعني كأنما مالته ومدمر الناس اللي متدخل وهذا السبب احنا اللي هسه من احكي يقول لك حسين صاحب مستهدف فلان يا أخوان أنا مستهدف منهج، هذا المنهج لازم يتغير. وأنا جيتك للجنة التنقلات والتنسيبات قلت لهم أخوان إحنا وياكم مساندين إنكم، إيش وقت مع حسين صاحب طلب منك نقل موظف بسيط رأسا؟ نعم. قل لي ما يصير.
1: نعم.
2: هذا يأثر.
1: نعم.
2: ولكن الضعف الموجود في الإدارة، في إدارة التربية واستجابتها للسياسيين واستجابتها لأصحاب القرار، مو أصحاب قرار، أخوان المؤسسة التربوية انهارت. أنا أعتبر هذه الفترة، هسه ما أريد أحكي ولكن مرات اللي بقلبنا، أنا يمكن ببداية اللقاء قلت لك صحيح ما حقيقة ما أريد نتكلم عن
1: صحيح،
2: ولكن نعم. أنا أعتبر سقوط بغداد 656 هاي المرحلة، سقوط بغداد مثل هاي المرحلة تمر بها تربية بابل. مرحلة سقوط بغداد شلون سقطت 656 هاي المرحلة البسيطة، والسبب تدخل الجهات الحزبية، تدخل
1: يعني خلني شوي يعني اجي وياك استاذ زين، شو يسوي مثلا الاداره، شو تسوي اذا جهه سياسيه تجي؟
2: يكون لها قرار. انت اللي سندك التربوي اللي صعد عشان صاحب التربويين،
1: يعني في رايك استاذ الشيخ، خلينا نحكي بصراحه، في رايك يقدر هسه مدير دائره
2: يقدر.
1: بعيدا عن التربيه، يقدر مدير دائره ما يستقبل سياسي؟
2: ما مانع استقباله للسياسي، بس السياسي يعني ينفذ أجندة خاصة؟ لا ما نقبل. هاي المؤسسة التربوية تنهار، والدليل أنت شوف الاعتراضات إيش قد.
1: صحيح.
2: شوف الناس، أنا وصلتها حقيقة، حصيتها وراح أوديها باشر لمعالي الوزير، جزء وديتها لا تربية بابل والجزء الآخر راح أقول له. فلازم أنا ما مبارك للناس اللي نقلوا، خلي ينفذون النقل مالهم والتنسيب ما عندنا مشكلة
1: زي.
2: ولكن المظلومين خلي نصفوهم. أنصف المظلومين.
1: إذن دعوة أنه لجنة الاعتراضات أنه تمشي.
2: طبعا أكيد، طبعا أهم أيضا كلامي موجه إلى المديرية العامة لتربية بابل.
1: نعم.
2: القانون يقول الاعتراضات لجنة الموجودة في عمل التنسيبات والتنقلات ما يصير تطلع في لجنة الاعتراضات، وأيضا تحذير أنا كتبت
1: يعني
2: مع الوزير. طبعا يبقى واحد أو يبقى واحد لخبرته الموجودة، لأن أكو إشكالات على بعض الموجودين في لجنة التنقلات.
1: نعم.
2: هذول مستأثرين وقريبين من القرار في المديرية العامة لتربية بابل.
1: نعم.
2: فأتمنى من الإدارة إذا تريد المسيرة تمشي خلي يوخروهم ذولا، عدنا آلاء عشرات المشرفين الشرفاء النزهاء المفروض اللي يقومون بهاي العملية على أجل وما يتعرضون للضغوطات.
1: نعم.
2: ما يتعرض للضغوطات لا الحزبية ولا كذا، أجيب مشرف شجاع.
1: نعم.
2: ما يتعرض، خلاص كتب. ولكن مرات الخلل اللي صار مو شغلة اللجنة، مرات اللجنة تأدى عملها على أكمل وجه، ولكن ما بعد اللجنة.
1: نعم.
2: أكو بعد اللجنة يصير تدخلات
1: تأثيرات.
2: لا مو تأثيرات، أكو تغيير بالحاسبة، هذا نقلة، هذا جيبه، هذا يعني شنو عظم اسمه محافظة أو يشتغل في لجنة التربية يجيب له قونية مال طلبات وتعال نفذها، هاي وين صايرها؟ شنو شنو شنو دورك أنت جاي؟ هاي خيانة للتعليم هذا. والله شنو أريد عند دعاية انتخابية؟
1: جوز هم جايبها مثل حالات إنسانية.
2: الحالات الإنسانية ساحيدر، هسا إحنا لو كانت هنالك رصانة في العملية الموجودة ورصانة في اللجان.
1: نعم.
2: ما تحتاج بعد المظلوم يعرفوه من يقدم شغلاته الأصولية.
1: صح.
2: فأعتقد هاي موجودة في زمن المدراء السابقين أيضا، في أكو موجود.
1: نعم.
2: ولكن مو بهالصورة هذه التدخل. نعم. أنا أضعف نفسي، ليش أضعف نفسي؟ أنا جمهور التربوي هو اللي يحميني.
1: تقدر ذول باعتبارك تعظم من السنواب ومن باب قانون تقدر تستجوبهم أعضاء من السنواب؟
2: طبعا أكيد أكيد، أنا قدمت شكوى على أحدهم يعني.
1: نعم.
2: للوزارة
1: يعني عندكم صلاحيات أنه تستجوبهم كأعضاء من المحافظة؟
2: ممكن نجيبهم لمجلس النواب طبعا.
1: أي
2: قدمت أكو شخص جاي يعني حقيقة يعمل عمل مو صحيح ويضغط، ولكن السبب شنو؟ الجهة التنفيذية اللي تستجيب له يعني.
1: نعم.
2: ما عندها القدرة والشجاعة على إيقافه يعني.
1: أستاذ محمد تحدث أيضا عن دور نقابة المعلمين في إعطاء الحقوق للمعلم والمدرس، اليوم أنتم شلون تشوفون عمل النقابة كلجنة التربية؟
2: والله صاحي دار، أنا ما حقيقة أنا هم ما أريد أتطرق لهذا، أنا في قلبي غصة.
1: نعم.
2: النقابة تمثل مجلس نواب، شلون مجلس النواب يراقب الحكومة؟
1: صحيح.
2: نفس الشيء. إذا كان مجلس النواب حقيقة لمصالحه ولحزبيته ولكذا ما راح تصير الحكومة صحيحة.
1: نعم.
2: ما راح تقوم بدورها الصحيح. ماكو معارضة. أنا أشوف يعني التقارب المصلحي بين النقابة وبين المديرية أحد أسباب، وأنا أضرب لك مثال يعني هي النقابة ما حافظت على عضو فيها، عضو هيئة إدارية عوقب والله مجرد راح للعمرة، وعشرات المعلمين والمدرسين يروحون للعمرة، زين عضو هيئة إدارية يعاقب، ما قدرنا نشيل عقوبته أو ندافع عنه. زين شلون تقدر النقابة تدافع عن المعلم؟ هسه راح تقبوا علي يا أخوان، هسه يزعلون وكذا، خلي يزعلون، أنا صريح خلي يزعلون. وين دور النقابة؟ النقابة عندما ما توقف في مساندة المعلم والمدرس فلا خير فيها، يعني حقيقة خلي أنا كلام أطلقه، وخلي يزعلون خلي يزعلون. أنا لحد الآن منصرف عضو مجلس النواب من كنت ما طبيت للنقابة لاعتراض على كثير من الإشكالات في أخواني في النقابة، أخواني وأصدقائنا، ولكن شلون راح يديرون إذا تستجيب للمعلم ما قدرت تنصفه، مدرس ما تقدر تنصفه؟ زين أقف يبوج هاي قطع الأراضي المفروض هسا النقابة توقف، هاي المهنية والكذا أطلع تظاهرات.
1: يعني أعتقد النقابة بموضوع القطع الأراضي كان لها دور كبير وتابعت موضوع ملف قطع الأراضي في وقتها وانقلتها.
2: سعد حيدر، النقابة الرئيسية حتى الرئيسية تجامل الحكومات، تجامل، أطلع هذا الكوادر التدريسية تهز القاع.
1: صحيح،
2: أنا ما أدعو للتظاهر وكذلك، ولكن هذا المعلم والمدرس مظلوم، والنقابة تعتبر جهة قيادية للمعلم والمدرس. ليش هسه أكو شرخ كبير بين النقابة والمعلمين؟ أنا قريب على المعلمين والمدرسين. هذه رسالة للسيد النقيب رئيس هيئة نقابة المعلمين في بابل،
1: تحياتنا للأستاذ
2: ثائر ولا غيره، أخذ دوركم، ما يفيدكم بس المعلم، المعلم والمدرس هو اللي يحميكم، ما تحميكم الأحزاب السياسية.
1: حسين نستثمر هذا الموضوع، هل هي النقابة بالقانون، أنت كنت أيضا بالنقابة أي نعم. في وقتك، هل النقابة هي معارضة للعمل لوية التربية؟ وهذا موضوع مهم جدا.
2: أكو فرق بين أنا ما أريد، أكو معارضة إيجابية وأكو معارضة سلبية.
1: يحق لهم، هو هم موظف بالتربية يعتبر،
2: وليكن لا وليكن موظف، شنو تقدر هسا المديرية تعاقب النقيب ولا تعاقب أعضاء الجسم؟
1: ما تقدر؟
2: لا ما تقدر، إلا إذا أساء.
1: نعم،
2: إلا إذا أساء عضو النقابة أو الموجود في أعضاء في النقابة أساء، أو فخلص هو حال المعلمين يعني.
1: زين،
2: ولكن تقدر تأخذ دورها في إنصاف المعلم والمدرس. هسه هاي المهزلة اللي صارت بالتنقلات والتنسيبات، ما يكون دور للنقابة، يجي النقيب يوقف في وجه المدير العام وفي وجه اللجنة وفي وجه اللجان.
1: نعم،
2: اللجان أنا ما أتجاوز أخواني باللجان، حقيقة كثير منهم جيدين.
1: نعم،
2: وجوز أدوا عملهم، ولكن هنالك خروقات صارت
1: يعني
2: من بعد.
1: يعني نقول بلكت يعني بهذه لجنة الاعتراضات إن شاء الله راح تتم معالجة هذه القضايا. إن شاء الله
2: نتمنى، لأن إحنا قدمنا شكاوى أيضا عديدة إلى وزارة التربية ونقلناها للمعالي الوزير. أنا البارحة في اتصال معه وقلت لك هنالك مهزلة حدثت في تربية بابل، قال سيادة النائب تجي باشر ونتفاهم وجيب الأدلة اللي عندهم.
1: جيد، أيضا تحدث مدرسة الشيخ المجلسي في حي العسكري أبو نرجس، يتحدث أنه يحتاج لها ترميم، متابعة البنات المدرسية يحتاج لها فلوس. خلينا نشوف بصراحة، يعني سمع جل احترام وتقدير لكل المواطنين المستمعين، يتحدثون أنه كثير من المدارس، واحدة من المدارس اللي تحدثت عليها إعدادية الحلة وتاريخها وعمقها التاريخي الموجود، هذه يحتاج لها أموال. التربية يقول لك أنا ما عندي فلوس،
2: احنا ما
1: تقدر أنت تتابع مثلا ملف الأموال مع الوزارة المالية، توفر لهم تخصيصات مالية.
2: احنا ساحيدر والله ما تركنا موضوع المالية، لا العلاوات ولا الترفيعات، ويومية مع وزير المالية في صراع.
1: نعم،
2: ولكن الأعذار اللي تعذر بها أن الدولة مفلسة، والدولة من فلسها؟ غير الأحزاب الفاسدة، هم نفسهم من فلس الدولة؟ الدولة مو مفلسة، ولكن هدر المال العام هو سبب في تدمير الوضع يعني.
1: نعم،
2: زين شنو ذنب المعلم والمدرس ولا هاي الأبنية هسه المنهارة؟ أنا مع حقيقة ما تستطيع المديرية العامة أن تؤمل ترميم،
1: ماكو،
2: ما تقدر، لأن إمكانية مادية غير تعطي فلوس حتى يقدر يرمم.
1: نعم،
2: ماكو فلوس.
1: قصدي أنتو لجنة التربية تتابعون وزارة المالية ورئيس الوزراء؟
2: والله
1: يرادلة تخصيصات أموال.
2: طبعا أنا ايش قلت له عند لقاء بدولة رئيس الوزراء، ضربت له مثال.
1: نعم،
2: قلت له تريد تنجح عليك ملفين.
1: نعم،
2: أنا ما أريد السيادة مهمة، ما عندنا مشكلة هسه خروج القوات ما عدم خروجها، السيادة مهمة جدا.
1: نعم،
2: سيادة العراق، بس أحد أساليب السيادة أيضا، أحد المرتكزات اللي يريد أن للدولة العراقية وبناء أساسه هو التعليم والصحة.
1: فعلا
2: التعليم، أنت بص التعليم، وفر له المناهج، وفر له مدارس، وفر له كتاب، وفر له معلم مرفه حتى يدير. صح، مو مثله وغيره يشتغل المعلم يرجع يشتغل أيضا، لأن هو ليش يشتغل المعلم؟ المعلم لو مكتفي ما يشتغل،
1: صحيح.
2: لو مطي راتب بيحاض ما يشتغل. زين، فمن ضمن أيضا قلت له شغلتين، قلت له ضربت له مثال، قلت له الدولة السعودية 37% من موازنتها للتعليم، نعم. والدولة العراقية موازنتها 1 أو 2%، وهاي الواحد والاثنين ما جاي توصل بالصورة الصحيحة، ضل صافن. وكذلك قطر والكويت وكذلك هاي دول المجاورة. هسا هاي الأردن موازنتها 11% للتعليم، الأردن هسا اللي ما عندها فلوس، يعني
1: كارثة، يعني أرقام أرقام.
2: إيه، فمو إحنا مرات ليش نصب يعني غضبنا على الوزارة وكذا وما ترمم، لا الوزارة هم يلا تقدر تمشي الأمور،
1: صحيح.
2: الرواتب وغيرها وغيرها.
1: زين أستاذ، أكو موضوع بين الحين والآخر، وخاصة هسا اليوم موجود، فتحوا قسم يعني الجهات السياسية مكاتبهم لاستقبال المحاضرين الجدد بصفة مجانية. أنتم يعني كلجنة التربية والتعليم صحت هذه التشريعات؟ أكو شيء بهذا الموضوع؟
2: والله
1: يوميا خبرونا مئات الناس.
2: والله صحيح درانا هم اتصلوا بي، ولكن أي توجيه من عندنا؟ تدري أنت العقود كلها مربوطة بالموازنة،
1: صح؟
2: العقود ولا التعيينات كلها مربوطة بالموازنة.
1: أنا شاهدت تصريح وأنا شرته بصفتي الشخصية للسيد نائب رئيس مجلس النواب،
2: جاوب الرجل عجلان. جاوب بصراحة، يعني
1: قال ماكو من يقدر يشغلون معلم، العفو، عقد أو أجر. زي العد هاي مين ده تستقبل يستقبله؟
2: والله ما أدري، ما أعرف. أنا هم تواصلت ويا أحد أخواننا وكذا، ما أعرف شنو مين جاي يجيبون. أنت تدري لاكو تعيينات ولاكو عقود،
1: يعني موضوع، موضوع صعب، يعني موضوع نتحدث عنه
2: ما أعرف، يعني ما أعرف. وجاوب يمكن السيد عدنان الفيحان جاوب.
1: أنا شرته بصفحتي الشخصية، أنا شرته بناء على طلب المواطنين يتصلون بي، يردون تعيينات، يردون عقود، يردون. تلو ماكو هذا تصريح نزلته بصفحتي حتى الناس بعد ما اتصل. أروح على ملف آخر، ملف حتى نبتعد من ملف التربية، لأنه الكثير من المواطنين يتحدثون يقول لك استاذ حسين عضو لجنة التربية، هل تابعت ملف الصحة ووضع الصحة في بابل؟
2: أنا حقيقة التقيت بمعالي وزير الصحة، نعم. وكان لقاء، عدة لقاءات، وأيضا جبت كثير من الأمور إلى بابل، يعني
1: جيد.
2: أي من ضمنها مال الحقوق، فتح أقسام للوحدات الحروق أيضا،
1: نعم. جيد.
2: والبارحة حكيت، البارحة زرت المستشفى وحكيت بصوت عالي حقيقة، نعم. للأسف الشديد وجدت يعني زرت القوارئ، لقيت كثير ماكو
1: علاجات
2: ماكو، يعني تصور كفوف ماكو، يعني للمرضى اللي استخدموها الموظفين،
1: جيد.
2: ماكو، ما عندهم حقيقة هم أيضا. فليش قلت لك رسالة إلى، وجهت رسالة إلى دولة رئيس الوزراء، قلت له ذني المهم جدا الصحة والكذا، لأني تعتبر سيادة أيضا، سيادة جزء أساسي من سيادة
1: التربية والصحة، يعني. صحيح، ثنائيات المهمات.
2: فتحنا أيضا كثير من، جبت لهم علاجات من خلال كيمادي أيضا،
1: جيد.
2: العلاوات والترفيعات مال المهن الصحية والطبية.
1: الشيء اللي مستغربين بيه أنه سيد معالي وزير الصحة، تحياتنا إلى، دا يزور المستشفيات وكأنه مستغرب أنه طبعا. ماكو علاجات. زين، إذا هو وزير الصحة مستغرب، زين المواطن شلون؟
2: لا، هو الرجل كشف موجود علاجات، ولكن الفساد اللي موجود. يعني أنا البارحة قلت لك من طلعت رقابة على مستشفى الصادق، إذا المستشفى الصادق حاطت لفد برا 20 صيدلية موجودة
1: أمامها
2: 20 صيدلية، والمراجع البسيط الفقير يروح يريد كانونة ماكو، يريد تيب مال شو اسمه ماكو.
1: كرقابة كتبت بهذا الموضوع؟
2: طبعا كتبت، وأنا وجهتها لدكتور حيدر وإلى معالي وزير الصحة.
1: تحياتنا دكتور حيدر.
2: يعني أنا أتمنى من دكتور حيدر أن يأخذ دوره الحقيقي. هو رجل أعرف أنه رجل مهني ويريد يعمل ويريد يخدم محافظته، ولكن يعني من أنا كنائب أروح أزور ما ألقى طبيب اختصاص في الطوارئ، وموجودة اللوحة وصورتها أنا،
1: كارثة.
2: فقط يمكن وجدنا طبيبة مال الولادة والكذا، ردهة الولادة وحدة، والباقي تقريبا فوق 20 طبيب، ولا طبيب اختصاص. من أسأل المسؤول، قلت لهم شنو، وين الأطباء الاختصاص؟ يقول مرات تصير عندنا حالة نتصل بهم بالتليفون، هاي حالة
1: هاي كارثة، هاي
2: كارثة. يداوم 4 أيام بالشهر واليوم اللي يداوم بيه ما يجي والله على التليفون، مو صحيح هذا. فهاي أيضا رسالة إلى دكتور حيدر، وأيضا كتبنا بها وإن شاء الله راح توصل الكتاب، وكتبنا إلى معالي وزير لمعالجة هذا الخرق الكبير. زين شنو ذنب الناس اللي تروح المستشفى مملوء أو ماكو؟ هسا افتهمنا أكو علاجات ما ممكن الدولة توفرها وملزمة الدولة توفرها، مو ما
1: صحيح.
2: ممكن يعني
1: صح
2: زين ولكن المنظومة الإدارية الموجودة بالوزارة موجودة أيضا بالمديريات، منظومة حقيقة فيها كثير من الفساد.
1: صحيح. سيادة النائب، نتحدث عن ملف الخدمات، هل أنت راضي عن واقع الخدمات في محافظة بابل؟
2: لا، لحد الآن احنا ما راضين على واقع الخدمات في محافظة بابل. واقع مزري. شنو عندنا شارع 60 خابسين ارواحنا بيه، صار
1: شركة عالمية،
2: شركة عالمية وفلوسها مدموعة لحد الآن، التربان مالته واصلة مثل ما يقول البثل للرشاب، مهزلة ساد، مهزلة. فهذه دعوة إلى المحافظ ودعوة للمحافظين السابقين، تحملوا وقفوا أمام الله سبحانه وتعالى الحساب الشديد. هاي مهزلة. شنو شارع احنا ما عندنا محافظة بابل شارع 60 ولحد الآن ما مكتمل؟
1: كارثة. ودخلوا عليها شركات،
2: تدخل شركات واحد يبيع حل الثاني. البارحة أنا رحت تجاوزات، أسأل أبو التجاوزات، يا بنت ليش ما تنفي حي الإمام، أنت ليش ما تنفذ هذا الشارع، ليش تاركه؟ أبو الشركة قال الساد البلدية والكذا ما يقدرونه. ده شنو شنو
1: ما يقدرون يرفعون تجاوز،
2: ما يقدر يرفع تجاوز. قلت له ليش؟ زين شنو ذنبها؟ شو وقت هذا المشروع يكمل؟ ترى احنا عايشين في ضيم، يعني في بابل مركز المدينة، عايش ترى القرى والأرياف عايشين أحسن من مركز المدينة يعني، بجمالية شوارعهم وكذا، ممكن عندهم متنفس للخضار.
1: صحيح. عندنا في بدأت بابل قبل فترة بدأت هجرة من المدينة إلى الريف
2: طبعا،
1: كثير من المواطنين.
2: ساحيدر مجاري هسه هذا أكو هنا موزعين قطع أراضي هنا بأيام قريبة على حي الضباب المحاربين، يمكن أعتقد طلعت عليها ما
1: صورتها،
2: أنا هم شفتها الهم دعون ورحت شفتها.
1: صحيح.
2: زين أنت من تهدمها وتقول قطع أراضي غير تعالج؟
1: فعلا يحتاج إلى معالجة، فعلا
2: معالجة لسحب المياه، سحب الكذا، وباشر عقب المدارس راح تبدي
1: هاي كارثة.
2: شلون يصير ولا حد الآن؟ لا هم نرجع بالطيان، وهم نرجع يوميا مجلس المحافظة الإنجاز الكبير مال تابيع عطاء عطلة، ما عندنا غير العطال يا مجلس المحافظة، اتركوا اتركوا العطل، دمرتوا التعليم ترى، دمرتوا الدولة. يعني ما عندكم دروح، طلعوا شوفوا الناس شلون عايشة شلون كذا، معظمكم تطلعون وتسافرون تشوفوا المواطن شلون عايش. انت حاير لي تطلع عطلة.
1: رسالة مهمة حول يعني خاصة احنا مقبلين على بداية موسم دراسي جديد، يعني رسالة من حضرتك إلى مجلس المحافظة عدم إعطاء العطل باعتبار أنه تأخير، يتأثر الطالب بالعطل.
2: أنا سألتي، أنا مو حقيقة ما أخاطب مجلس المحافظة، أخاطب دولة رئيس الوزراء بوضع يد على مجالس المحافظات وبعدم تصرف خلي تكون العطل مركزية. يعني
1: اعتقد يمكن دوله الرئيس صدر قرار انه يكون مركزيه،
2: يعني مركزيه العطل مركزيه. شنو دخل مجلس محافظه باعطاء عطله؟ هسه لا سمح الله يصير عندنا
1: مشكله
2: نعم. بس بكيفه قعدنا الصبح مطره الدنيا عطل وكذا، مدمرته للتعليم
1: فعلا. نروح على موضوع مهم لانه احنا نستثمر الوقت. المخرج اشهر لي يقول الوقت يعني قليل. نتحدث عن موضوع الحج، قرعه الحج، وشفنا الضجة الإعلامية اللي صارت بمواقع التواصل الاجتماعي باعتراضات واسعة من كبار السن.
2: طبعًا.
1: اليوم أستاذ حسين يقول لك أنا يعني كبار السن 80 سنة و70 سنة و65 سنة ما طالع، زين مين راح يطلع؟ قسم من المواطنين عللوا أنه حصة السياسيين صارت هي اللي تأثرت على كبار السن.
2: الحمد لله والشكر أنا لا طلعت لي بالعام
1: هو أنا هندس إليك
2: الحمد لله والشكر. خلنا أعلنها للفضاء، أنا العام الماضي طوني قالوا هذا واحد، وبعدين قلت لهم واحد ما أريد، أنا إذا الله يريد يدعوني خلي يطلع لي بالقرعة، ما طلعت لي بالقرعة ولا أريد بالقرعة.
1: يعني إذا طوك اسم ما تروح؟
2: ما أروح، طوني العام
1: اسم. جيد.
2: طوني ما رحت. رحت اريد حول الواحد، يعني واحد فقير قد خطية واحدة من اخواننا التربويين قالوا انتهت انسدت، قلت لهم خلاص هاي ما
1: مقسوم
2: زين، فما راح اخذ خلي يكون يعني أنا أمام جمهوري ما راح أطلع للحج بحصة معينة مخصوبة، أنا أعتبرها مخصوبة. فهذا رئيس هيئة الحج أخويا صار له 7 سنين معشعش بالمنصب من خلال يعني يطل المحافظ، يطل البرلماني، يطل المدير الشرطة، يطل كذا، يطل الدوائر. شنو تطل الدوائر أخويا؟ شنو غنيمة هي؟ هذا واحد فقير هو بعد هم الله انت حتى الله تقاسمونه. شنو اطل ليش اطل البرلمان؟ ليش اطي؟ شنو امتياز البرلمان حتى اطي؟ هسه اطي راتب ما يخالف، اطي امتياز ما يخالف. انا شغلتين ما مؤمن بها، مال الحج ومال هذن الدرجات اللي يطوهن لي يعني كثير حقيقه من هسه خاف يقبون عليها
1: البرلمان راح يزعلون عليك
2: هم يزعلون علي ما اريد هسه خاصة من يتلاعبون بالتعليم بالدرجات هذه ما أقبلها يعني. اطوه الشهداء على عين وراس، نطوهم شتري تطي قطعة آر، اطي امتيازات مالية اطي، بس لا يعني شغلة تنافسه واحد يعني شو أشوفهم. أو كذلك الحج تدري ذول الحوزات
1: كبار السن اليوم من تغريب
2: والله البارحة
1: أنا شفت مئات الناس
2: تبش
1: مناشدات
2: والله شنو عطل فلان محافظ هالكثر حصتك، رئيس الجامعة أنت وعمدائك هالكثر، وزير الداخلية أنت والضباط مالتك هالكثر، وزير التربية وكذا أنت البرلمان.
1: زين دقيقة أنت اليوم كجهة رقابية تشريعية
2: راح نحكي
1: راح تتابعون هذا الملف
2: صحيح. أنا قدمت شكوى إلى دولة رئيس الوزراء
1: ليش ما يتم استجوابه هو رئيس
2: طبعا الحياة. اكيد راح ندز عليه، ولكن مرات تدري انه هذا اللي مطيهم حصص ما راح يصوتون. فاحنا صوتنا عالي ان شاء الله، واحنا هذه راح نرفضها مال المحاصصه مال الحصص كل واحد وحصته خليه كل يا اخي خلنا هاي يمنا ايران بصفنا احمد نجاد السيره مالت 29
1: صح
2: زين 29 احنا شبينا ما نتعلم مو انتم نصكم كان بيران ما تتعلمون منهم ما جاي تطلعون. فهاي رساله لكم عوف الناس الفقره، هذا اخر ايام يريد يروح الحج انا انافسه
1: رساله مهمه.
2: هسه المفروض حاليا هذا هسه رئيس اذا كان عنده انسانيه رئيس هيئه الحج حاليا شكو واحد كبير بالسن عمره 60 سنه يطلع بدون قران، شنو وضع القران؟ شنو القران؟
1: ماكو بعد اعتراضات مو لا طلعت الاسماء
2: لا لا بعد احنا ما راح نسكت ايضا على الموضوع هذا، وراح نستدعي وطالبنا باقالته اللي حاميل الكتل السياسيه حاميته هذا اللي مطيهم فاتح لهم النهر.
1: استاذ حسين خلينا نشوف ما هي رسالتك اليوم اللي يعني بعد انطلاق العام الدراسي الجديد يوم غد ان شاء الله راح تباشر الكوادر التدريسيه والتعليميه وايضا الطلبه باتجاه مدارسهم، شنو رسالتك اليوم لهم؟
2: طبعا رسالتي الى اخواني التربويين وكذلك الى ابنائنا التلاميذ والطلاب بسنه دراسيه جميله جديده ينعمون بها بخيرات بلدهم إن شاء الله، وإن شاء الله هذه الغيمة السوداء اللي صارت على التعليم تزال في يوم ما في كل العراق مو في جهة معينة ولا كذا. ونتمنى لهم حقيقة هو بناء الإنسان يبدأ من المدرسة عندما يتوفر الجو المناسب والجو المريح بإداء الموسم الدراسي حقيقة راح نبدع ونكون منتجين. احنا مدارسنا عندنا كفاءات كثير من اخواننا وعندنا غيرة على بلدنا، ولكن عندما مرات يتوجه الظلم الى الكوادر التدريسية راح يصير خلل في المؤسسة التربوية. والظلم يحيى، وأنا أدعوهم أخواني التربويين المدرسين والمعلمين أقول لهم الظلم يحيى بالسكوت، لا تسكتون لأن هذا مصير أبنائنا مصير أجيالنا، إحنا لازم نبني دولة. وهذا الكلام نفسه قلت له معالي وزير التربية ومن منبرك هذا أوجه له أيضا رسالة، إذا تقول أني جاي أريد أغير مثل ما ادعيت فالساحة مفتوحة أمامك، عام دراسي جديد
1: نعمل خير إن شاء الله بالسيد معالي وزير التربية، والرجل نشوفه قاعد زيارات الميدانية وتشخيصها لكثير من الأخطاء الموجودة إن شاء الله نعمل خير به. شكرا لوجودك سيادة النائب في إذاعة جامعة المستقبل. أحبتي المستمعين المشاهدين وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم الأسبوعي المواطن والقرار، انتظروني بالحلقة الجديدة الأخرى، أستودعكم الله.

من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق

الشحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: للشاعر السيد عبد الخالق.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الاولى في بابل.
2: حمل تطبيق اذاعه جامعه المستقبل على متجر جوجل بلاي واب ستور، واستمع الى اخر الاخبار والبرامج واجمل الاغاني.

في عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كله إلنا.

هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. بجهود رئيس الوزراء، استئناف الرحلات الجوية لشركات الطيران الإيرانية من وإلى مطار النجف. وزير الخارجية: استئناف الرحلات إلى إيران يدعم بناء شراكة عراقية أمريكية قائمة على الاحترام. الخارجية الروسية: الجيش العراقي وقوات الأمن قادران على ضمان الأمن القومي. العراق وتركيا يبدأان مفاوضات اتفاقية إطارية للتعاون في النفط والغاز. القضاء الإيراني يحكم على المعتدين على الطلبة العراقيين في سمنان بالسجن لمدة سنتين. مجهولون يقتلون مواطنا بثأر عشائري شمالي البصرة. ارتفاع طفيف لأسعار النفط وسط تقلبات الإمدادات في الشرق الأوسط. ترامب: مسألة إيران ستنتهي قريبا ولا حظر على صادرات الديزل. وإيطاليا تحرج فرنسا وتفرض تعادلا مثيرا في دور الأمم الأوروبية. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل يونيفرسيتي راديو.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى، وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 06. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

0: هنا من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار. رؤية ومسار.
1: ما عاد نبضي يعزف لحن الهوى، بل يبحث عن بر فيه يرسيك. وصارت مشاعري للسائحين فقط، وانتهت وطنا لطالما كان يؤويك. فما يعني أن أقصي روحي عنك وغصبا عني تأتيك، وأن أعادي كل ما في لك وأنت لا أعاديك. فلتسلم يا ذنبا رغما عني أحمله، لست بحاقد أبدا إن كان هذا يعزيك. لكن كفى كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعاها.

كفى كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعاي في تخطي.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

بالزحمة وطول اليوم خليك على موجتنا دوم إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

إذاعة جامعة المستقبل صوتها كل شوارع بابل 91.7 FM.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. بجهود رئيس الوزراء، استئناف الرحلات الجوية لشركات الطيران الإيرانية من وإلى مطار النجف. وزير الخارجية: استئناف الرحلات إلى إيران يدعم بناء شراكة عراقية أمريكية قائمة على الاحترام. الخارجية الروسية: الجيش العراقي وقوات الأمن قادران على ضمان الأمن القومي. العراق وتركيا يبدأان مفاوضات اتفاقية إطارية للتعاون في النفط والغاز. القضاء الإيراني يحكم على المعتدين على الطلبة العراقيين في سمنان بالسجن لمدة سنتين. مجهولون يقتلون مواطنا بثأر عشائري شمالي البصرة. ارتفاع طفيف لأسعار النفط وسط تقلبات الإمدادات في الشرق الأوسط. ترامب: مسألة إيران ستنتهي قريبا ولا حظر على صادرات الديزل. وإيطاليا تحرج فرنسا وتفرض تعادلا مثيرا في دور الأمم الأوروبية. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل University Radio.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
1: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
2: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

حدا بروح طب عيب ولو، وإذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو طب عيب ولو.

أبويا الحنين أبويا الغالي سندي وروحي ونجمي العالي أبويا حبيبي وعشق دلالي أضحي بكل شي ويبقى قبالي

من هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نعم.

إذاعة جامعة المستقبل، نكهتها عراقية، بس الموت عربي.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. بجهود رئيس الوزراء، استئناف الرحلات الجوية لشركات الطيران الإيرانية من وإلى مطار النجف. وزير الخارجية: استئناف الرحلات إلى إيران يدعم بناء شراكة عراقية أمريكية قائمة على الاحترام. الخارجية الروسية: الجيش العراقي وقوات الأمن قادران على ضمان الأمن القومي. العراق وتركيا يبدأان مفاوضات اتفاقية إطارية للتعاون في النفط والغاز. القضاء الإيراني يحكم على المعتدين على الطلبة العراقيين في سمنان بالسجن لمدة سنتين. في بغداد انفجار وعتاد داخل موقع لأحد الفصائل في الدورة. العراق يخسر المليارات جراء الفجوة في سعر صرف الدولار. بريطانيا اتهام إيرانيين بالتخطيط لاستهداف الجالية اليهودية. وليفاندوفسكي يحرز هاتريك ويحطم رقما قياسيا لكريستيانو رونالدو. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء في إذاعة جامعة المستقبل، ونحييكم في حلقة أو الحلقة الأولى من برنامجكم القانوني بالقانون، برنامج نلتقي من خلاله لنتعرف على حقوقنا وواجباتنا ونناقش أهم الموضوعات والقضايا القانونية بأسلوب مبسط وواضح لنتقرب أو لنقرب الموضوع المعلومة إلى الجميع. أنا المقدم أحمد الجبوري، أحييكم وأرحب بكم، وأتمنى أن تقضوا معنا وقتا مفيدا وممتعا. والآن نبدأ حلقتنا، فكونوا معنا

0: ضيفنا العزيز المحامي محمد الشافعي، رحب بك استاذ محمد واهلا ومرحبا بك، حياك الله.
1: حياك الله استاذ احمد، اهلا وسهلا بك وبالكادر وكل المستمعين الكرام.
0: حياك الله ومرحبا بك استاذ محمد. اليوم موضوعنا موضوع قانوني راح نتحدث به من خلال الحلقه، ونوضح للساده المستمعين الكرام دعوه عدم نفاذ التصرف. يعني هذا المصطلح استاذ محمد اريد تسوينا في الديباجة او مقدمه بسيطه حتى المستمع يفهم شنو عدم نفاذ التصرف في القانون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. دعوى عدم نفاذ التصرف، اول شيء نقصد مصطلح عدم نفاذ التصرف، هناك حق معين لشخص معين،
0: نعم،
1: اساسه المدين تصرف تصرف قانوني، هذا التصرف ما ينفذ بحق الدائن، هذا دعوة عدم نفاذ تصرف. إذا أريد نعرفها كما عرفها القانون المدني،
0: نعم،
1: المرقم 40 لسنة 1951، يقول هي دعوة تقام أمام محكمة البداءة،
0: يعني المحكمة المختصة
1: هي محكمة البداءة. البداءة
0: تمام.
1: من تقام؟ تقام من قبل دائن أصبح حقه، وأقصد بحقه هنا دينه،
0: نعم،
1: مستحق الأداء، ولكن قد صدر من مدينه تصرف ضار، هذا الدائن يقدر يطلب من المحكمة عدم نفاذ هذا التصرف في حقه،
0: نعم،
1: بأن هذا التصرف اللي صرف المدين ما ينفذ بحقي أنا.
0: فد مثال حتى نوضح شنو التصرف القانوني.
1: نوضح أستاذ. شخص يطلب شخص مبلغ من المال،
0: نعم،
1: وقام عليه دعوة محكمة البداءة وحستحصل على قرار حكم،
0: نعم،
1: حتى ينفذ ويستحصل أمواله موجب هذا قرار الحكم،
0: نعم،
1: يقدر موجب إجراءات التنفيذ يحجز على عقار أو سيارة عائدة لمن؟ للمدين،
0: نعم،
1: يقوم المدين ببيع أو هبة العقار أو السيارة،
0: نعم،
1: ليش أستاذ أحمد؟ حتى يتهرب من تسديد الدين.
0: نعم.
1: فالدائن هنا شو يسوي؟ من حقه يطلب أمام محكمة البداءة دعوة يصح له عدم نفاذ تصرف،
0: يعني يوقف هذا البيع.
1: ما يوقف أستاذ أحمد، ما يوقفه،
0: نعم،
1: ما يوقفه،
0: نعم،
1: البيع يمشي ويسري كامل،
0: ماشي إجراءاته،
1: ماشي إجراءاته، ما لنا علاقة به. احنا التصرف اللي صرفه هذا ما ينفذ بحق الدائن،
0: نعم،
1: ما يعتبر نافذ، ويبقى وكأنه العقار باسم المدين،
0: نعم،
1: وضامن لحق الدائن،
0: نعم.
1: اذا استاذ احمد تسمح لي اوضح شنو الدائن والمدين.
0: وضح لنا الدائن والمدين وامثله على
1: أمثلة. الدائن استاذ احمد هو الشخص بالعاميه نقول اللي يطلب فلوس،
0: نعم،
1: اللي عنده صاحب حق، اللي القانون هنا يسميه دائن، احنا عادة بالمحاكم نسميه المدعي،
0: نعم،
1: تمام. أما المدين الشخص المطلوب فلوس، اللي عليه حقوق للناس مطلوبهن، هذا يصح له مدين موجب إجراءات التنفيذ،
0: نعم،
1: موجب إجراءات المحاكم نسميه المدعي عليه، هذا الدائن.
0: التسمية القانونية،
1: التسمية القانونية، نعم، دائن ومدين، مدعي ومدعي عليه،
0: نعم،
1: تمام. نرجع استاذ، هذا التصرف اللي صرفه المدين لازم يكون قد أنقص من حقوق والتزامات وترتب عليه إعسار للمدين،
0: نعم،
1: يعني المدين متعمد هنا يقلل من التزاماته المالية ويزيد من إعساره،
0: نعم،
1: حتى يحرم الدائن من الاستحصال على حقه،
0: على الديون،
1: على الديون،
0: نعم.
1: هذا المعنى المبسط تقريبا لدعوة إجراء الدعوة عدم نفاذ
0: واضح
1: التصرف.
0: من خلال يعني الحديث اللي اتطرقت له، يعني عرفنا دعوة عدم نفاذ التصرف والدائن والمدين،
1: نعم.
0: يعني احنا دائما نميل الى تبسيط المعلومة القانونية حتى يفهمها المستمعين الكرام. احنا نريد نعرف يعني شروط دعوة عدم النفاذ، يعني انا ما هي شروط القانونية اللي من خلالها تتم دعوة عدم نفاذ التصرف.
1: نعم أستاذ أحمد، شروط دعوة عدم نفاذ التصرف ثلاثة،
0: نعم،
1: وطبعا يجب أن يتحققن ثلاثتهن، يعني ما ممكن أن نستغني عن وحدة، إذا ما تحققن ثلاثتهن ترد دعوة عدم نفاذ التصرف،
0: نعم،
1: ما تحصل قرار حكم بها من المحكمة. الشرط الأول أن يكون حق الدائن مستحق الأداء،
0: نعم.
1: شنو يعني مستحق الأداء؟ يعني فعلا حصل على قرار حكم بمبلغ معين،
0: نعم،
1: ما يصير استاذ احمد انا منطيك صك تاريخه بال 2027، هذا يعتبر الدين هنا مستحق الاداء
0: بعد
1: بعد
0: يعني
1: مستقبلا المستحق،
0: مستقبلا ممكن،
1: ممكن
0: بتاريخه،
1: بتاريخه. أما الآن فهو غير مستحق الأداء. فالشرط الأول يجب أن يتحقق، لازم أن يكون الدين مستحق الأداء.
0: يعني المحكمة تدقق بشرط الاستحقاق.
1: الاستحقاق
0: هذا مهم جدا
1: طبعا، تدز على دعوة الدين الأصلية.
0: نعم.
1: وتشوف تاريخ الدين شو وقت مستحق، وشو وقت حصل قرار حكم، وشو وقت اكتسب القرار درجة قطعية.
0: نعم.
1: هنا يعتبر الدين مستحق الأداء، هذا الشرط الأول.
0: نعم.
1: نجي للشرط الثاني، وهنا أنا كلش مهم هذا الشرط أستاذ أحمد، ودائما دائما دائما ترجع لنا دعاوى.
0: إحنا حتى ننبه المستمعين الكرام، يعني هذه النقاط قبل لا تلجأ إلى المحكمة يجب أن تتحقق. هذا من أول النقاط اللي ذكرناها، الاستحقاق، يعني حتى لا تخسر وتتعب وبالتالي ترد من قبل المحكمة. نعم. الشرط الثاني،
1: الشرط الثاني أن يكون تصرف المدين لاحق لتاريخ استحقاق الدين.
0: وضح لنا اياها.
1: اوضح لك اياها استاذ احمد. ورا ما حصلت على قرار حكم، انت نفترض بتاريخ 1/10/2026،
0: نعم،
1: لازم تصرف المدين يصير ورا تاريخ 1/10. مو معناها اذا المدين تصرف بشهر التاسع، شهر ايلول من 2026،
0: يعني قبل القرار، قبل الدعوه،
1: اذا قبل الدعوه ما متحقق الشرط،
0: ما متحقق،
1: لازم بعد قرار الحكم مالتك،
0: نعم،
1: تاريخ لاحق لتاريخ استحقاق الدين. فإحنا ذكرنا مثال أنه تاريخ استحقاق الدين 1/10،
0: نعم،
1: لازم تصرف المدين بعد تاريخ 1/10،
0: بعد القرار،
1: بعد القرار. أما إذا كان تصرف المدين قبل 1/10، المثال اللي انطيناه، فما يتحقق شرط
0: هنا قانونا أو المحكمة في حال عدم، يعني قبل تاريخ الاستحقاق،
1: نعم،
0: ترد الدعوة
1: مباشرة، ترد الدعوة،
0: ما تنظرها،
1: ما تنظرها. وحتى إذا صار بعض المحاكم أصدرت قرارات حكم على تواريخ هي سابقة لتاريخ الدين، ردت المحكمة التمييز أستاذ أحمد.
0: نعم.
1: شرط مهم لازم يتحقق، اللي هو التاريخ.
0: نعم.
1: التاريخ يجب أن يكون لاحق لتاريخ استحقاق الدين وليس سابق.
0: نعم. واضح. نعم. جدا. الشرط الثالث،
1: الشرط الثالث أن يصدر من المدين تصرف ضار بالدائن.
0: نعم.
1: شلون يعني؟
0: شلون الضرر؟
1: شلون الضرر؟
0: نعم.
1: إحنا أستاذ أحمد التصرفات عندنا مثاليا بسيطات وقريبات، وحتى المواطن البسيط يعرفهم.
0: نعم.
1: اللي هن البيع والهبة. حتى المدين يخلص من عقارة أو من المركبة مالته، سيارته،
0: نعم،
1: مباشرة يا أما يروح هبة أو بيع.
0: نعم. في حال الهبة، اليوم أنا مطلوب وأهب سيارتي إلى أو العقار إلى ابني أو أحد أفراد عائلتي.
1: خل أكمل الشرط الثالث أستاذ أحمد إذا تسمح لي.
0: تفضل.
1: أرجع لك للهبة أفصل لك إياها تفصيل.
0: نعم.
1: الشرط أن يصدر من المدين تصرف ضار بالدائن. يعني لو نفترض أني مدين وعندي عقار وأنت دائن وحجزت على هذا العقار،
0: نعم،
1: والدين هنا يكفي العقار يسده، ورحت بعد سيارتي، أني تصرف هنا مو ضار بالنسبة لك.
0: نعم.
1: لأن أنت دينك عندك ما ما ما يسد عنه العقار.
0: نعم.
1: لازم هنا التصرف يعتبر ضار ويسبب إحسار للمدين، يلا يتحقق الشرط.
0: نعم.
1: يعني فعلا أكو ضرر وقع عليك كدائن على مود يتحقق شرط الأضرار.
0: نعم.
1: هاي ثلاثة، لأن الشروط ثلاثة يجب أن يتحققن ثلاثة.
0: نعم.
1: بدون نقاش.
0: الهبة وموضوع
1: الهبة وموضوع إحنا أستاذ أحمد مثل ما تفضلت جنابك. نعم. يا أما بيع يا أما هبة.
0: نعم.
1: البيع لازم تثبت به شرط الغش.
0: نعم.
1: فالبائع هنا أنا لازم يكون،
0: شلون أثبت أمام المحكمة هذا؟
1: لازم يكون متواطئ ويا المشتري.
0: نعم.
1: لغرض تهريب أمواله. مثال بسيط أستاذ أحمد.
0: نعم.
1: عادة اللي يتصرف هيش تصرفات، وخاصة إذا كان يعلم هو أنه يعني يتصرف تصرف مو قانوني، يهب إلى أحد الأشخاص من أقاربه، من الدرجة الأولى، الدرجة الثانية، الدرجة الثالثة. نعم. حتى يأمن العقار يمه. مجرد وجود صلة القرابة بين البائع والمشتري، هنا أنا ثبت الغش عندنا للمحكمة.
0: نعم.
1: أما ناحية الهبة، ففي حال الهبة ما يشترط القانون ثبت الغش، لأن الهبة تصرف
0: واضح،
1: واضح جدا أن نعم. تتصرف بعقار أو مركبة إلى أحد أفراد عائلتك.
0: نعم.
1: هذا الفرق بين الهبة والبيع.
0: هذه تحدثنا بالشروط،
1: بالشروط
0: اللي هي يجب أن تتوفر،
1: يجب ثلاثة أستاذ أحمد.
0: نعم.
1: ما يصير
0: واحد من تخلف أي شرط
1: من عندهن، تردد دعوة من قبل المحكمة.
0: نعم. الإجراءات الدعوة أستاذ محمد، اليوم أنا مثل ما يعني قدمت هذه المقدمة والتفاصيل اللي ذكرتها، اليوم أنا شخص أو مواطن يسمعنا عبر الإذاعة راح يقول شلون أسوي الدعوة، شنو الإجراءات المطلوبة؟
1: نعم أستاذ أحمد، مثل ما فضلت جنابك بداية الحلقة قلت الدعوة تقام أمام محكمة البداءة.
0: نعم،
1: محكمة البداءة هنا ابتداء خصوص أي دعوة تتحقق من التبليغات.
0: نعم،
1: لازم يكون التبليغ أصولي وفق قانون المرافقات المدنية.
0: إذا أريد نوضحها للمستمعين، عريضة الدعوة شون تتم؟ يعني شنو الطلبات اللي أطلبها أنا كمدعي؟
1: تطلب عدم نفاذ تصرف معين، والتصرف لازم تذكره،
0: مثلا بيع العقار،
1: بيع العقار المرقم، لازم عندك رقم العقار،
0: رقم العقار
1: أو رقم المركبة.
0: نعم،
1: لازم تذكره، وأن الشخص هذه الدعوة، هذا الشخص عفوا باع السيارة من البائع الفلاني للمشتري الفلاني،
0: موجب الأطراف الدعوة يعني البايع والمشتري للسيارة،
1: ثيناتهم أستاذ أحمد.
0: نعم،
1: ثيناتهم حتى تتحقق الخصومة لازم تختصمهم ثيناتهم.
0: نعم،
1: لازم الدائن من يقيم الدعوة يقيمها عليهم ثيناتهم. نعم، ما يصير على واحد معتهم ما تتحقق الخصومة وترد شكلا.
0: نعم،
1: هنا حتى بدون الدخول بخوض الموضوع بأساس
0: نعم.
1: الدعوة.
0: نعم،
1: وأنا ما أتحقق من التبليغات سبقتني جنابك نتحقق من الخصومة.
0: نعم،
1: بالبداية لازم يقيمها الدائن بنفسه أو وكيل القانوني.
0: نعم،
1: لازم تقام على البائع اللي هو المدين وعلى المشتري الجديد.
0: نعم،
1: حتى وإن كان المشتري لا يعلم،
0: هو بالتأكيد
1: بالموضوع.
0: لا يعلم.
1: لا أستاذ أحمد، ليش بالتأكيد؟ أكو مرات فعلا يصير تواطؤ بيناتهم،
0: يعني بين
1: اتفاق
0: اتفاق يجوز يعني حتى بدون تسليم مبالغ،
1: بدون تسليم مبالغ، البيع صوري.
0: نعم،
1: مرات أقول
0: بيع صوري.
1: بيع صوري،
0: نعم،
1: إنه اتفق أنا ويا شخص معين.
0: نعم،
1: إنه يا راح أحول لك ملكية العقار على مدة تخلص من الدين.
0: نعم،
1: وورا فترة معينة
0: أرجع.
1: هذا بيع صوري.
0: حالات كثيرة
1: جدا بالمحاكم أستاذ أحمد.
0: نعم،
1: تدري جنابك أنت.
0: نعم،
1: وهي أكثر الحالات هيجي صوري.
0: نعم،
1: لأنه الشخص من يتهرب من القانون.
0: نعم،
1: هو يستخدم هيك طرق وهيك أساليب، بعدين بالنهاية يوقع.
0: نعم،
1: تنكشف
0: المحكمة، تتحقق من الخصومة،
1: من الخصومة
0: التبليغات
1: بالضبط.
0: التبليغات قلنا الطرفين، يعني
1: الطرفين،
0: البائع والمشتري.
1: البائع والمشتري،
0: نعم،
1: والخصومة كذلك الطرفين، البائع والمشتري، وتبلغهم تبليغ صحيح.
0: نعم،
1: تمام. الشغلة الثالثة اللي جنابك همين ذكرتها، إنه أذكر بعرضة الدعوة المحكمة هنا راح تكلف الدائن ببيان نوع التصرف.
0: نعم،
1: شنو نوع التصرف اللي انت دا تطالب بإيقافه او بعدم نفاذه بحقك؟
0: نعم،
1: تذكر انه لازم تم عقد بيع او هبة من الشخص الفلان الى الشخص الفلاني.
0: نعم،
1: نفترض على عقار، راح نفترض على العقار حتى نكمل حلقتنا.
0: نعم،
1: كلها.
0: نعم،
1: على مثال واحد حتى ما يشتت المستمع. نفترض على عقار، اذا افترضنا على عقار لازم تذكر رقم العقار وتجلب المحكمة نسخة من أوليات الموجودة بدائرة التسجيل العقاري.
0: المحكمة تفاتح تسجيل العقاري
1: بالضبط، لتزويدها بنسخة مصورة.
0: نعم،
1: على الأقل من إضبارة العقار.
0: نعم،
1: حتى تعرف المحكمة كيف تمت عملية البيع، تاريخها.
0: نعم،
1: قيمة البيع. مرات استان أحمد.
0: نعم،
1: حتى نثبت صورية العقد المحكمة في حالة من الحالات مرة أذكر.
0: نعم،
1: لاحظت أنه بدل البيع قليل جدا مقارنة بقيمة العقار.
0: نعم،
1: فاكتشفت المحكمة، اكتشفت أنه البيع صوري تم،
0: غش وخداع.
1: غش بالضبط، واضح.
0: نعم،
1: يعني عقار قيمته في 200-300 مليون.
0: نعم،
1: أبيع بعشر ملايين، هل من الممكن؟
0: نعم،
1: هل من المعقول؟
0: نعم،
1: أنا واضح الغش، واضح أنه العقد البيع صوري.
0: هذا يعني مثال. ترجع المحكمة للإضبار وتتأكد من
1: كل ذني.
0: نعم،
1: تاريخ البيع، الكشف، المبلغ بدل البيع.
0: نعم،
1: إيش قاعد الأطراف صلت قرابتهم، ذني نتأكد من الإضبار.
0: نعم،
1: بس طبعا هنا مساعدة المدعي صاحب الدعوة.
0: نعم،
1: هو اللي لازم
0: طبعا هاي الأمور يوفرها للمحكمة.
1: المدعي. نعم، هو ياخذ الكتاب، هو يروح للتسجيل العقاري. نعم، هو يجيب الجواب،
0: تكلف المحكمة،
1: تكلف المحكمة به.
0: نعم،
1: التحقق الرابع احنا ذكرناه استاذ احمد.
0: نعم،
1: المحكمه تتحقق من الشروط الثلاثه اللي ذكرناهن.
0: نعم،
1: اي راح اعيد الكلام سريع
0: طبعا احنا نعيدهن حتى يعني
1: حتى تستوضح. اعيد الكلام سريع.
0: نعم،
1: الشرط الاول ان يكون حق الدائن مستحق الاداء.
0: نعم،
1: والشرط الثاني ان يكون تصرف المدين لاحق لتاريخ استحقاق الدين.
0: نعم.
1: والشرط الثالث أن يصدر من المدين تصرف ضار.
0: نعم.
1: أثناء نظر الدعوة وراء ما تتأكد من التبليغات ومن الخصوم ومن بيان نوع التصرف، تتحقق المحكمة ذني الشروط الثلاثة.
0: نعم.
1: يجب أن يكون متوفرات. إذا توفرن
0: نعم.
1: تنتقل إلى الإجراء الآخر واللي هو نعتبره أخير.
0: نعم.
1: البحث في التصرف اللي أجراه المدين، هل يكون منطوي على غش وأن يكون صدر له من صدر له التصرف على علم بهذا الغش، واللي عادة من خلال التحقيقات اللي تجريها المحكمة تقدر تتوصل وتكتشف
0: نعم.
1: هذا الموضوع. بعد ما تستكمل المحكمة كل ذني الإجراءاتها
0: نعم.
1: تفرق لإصدار القرار وتعطي موعد معينا لفهم لإصدار القرار وإفهامه.
0: نعم.
1: طبعا القرار الصادر من محكمة البداءة يصدر بدرجة أولى، يعني قابل للاستئناف وقابل للتمييز. هذا يصدر من محكمة البداءة.
0: نعم.
1: فعادة من خسر الدعوة من حقه أن يستأنف خلال 15 يوم
0: القرار
1: أمام الهيئة الاستئنافية.
0: نعم. ويطعن باللائحة بأسباب حددها يراها.
1: تنتقل المحكمة، تنتقل إجراءات الدعوة بما هي إلى محكمة الاستئناف اللي هي راح تتحقق من جميع ما ذكرناه إحنا.
0: نعم.
1: سابقا. وإذا أكو شيء أضاف المستأنف
0: نعم.
1: تتحقق من عنده، ومن ثم محكمة التمييز الحين ما يكتسب القرار الدرجة القطعية.
0: نعم. راح أسألك أو نتأكد من هالمعلومة، شو وقت تسقط دعوة عدم نفاذ التصرف وما تسمع نهائيا من قبل المحكمة؟
1: أستاذ أحمد، القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 بنص المادة 269 اللي هي آخر مادة بموضوع عدم نفاذ التصرف، أنطت قالت لا تسمع دعوة عدم نفاذ التصرف بعد 3 سنوات من تاريخ العلم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف.
0: نعم.
1: يعني أنا
0: إذن هاي المدة تسقط بها استقبال الدعوة من قبل المحكمة.
1: ترد شكلا هنا الدعوة.
0: نعم.
1: مباشرة، ما مجرد لا تسمح، لأن التقادم هنا مسقط للدعوة.
0: نعم.
1: يعني إذا جنابك أو عفوا الدائن علم بالتاريخ ومضت 3 سنوات على تاريخ العلم وما قدم دعوته للمحكمة راح تسقط هنا وبعد ما تستمع. هذه المدة الأولى طبعا.
0: نعم.
1: اللي ذكرتها المادة.
0: نعم.
1: عندنا مدة ثانية واللي هي طبعا تقريبا تشمل كل دعاوي البدائة.
0: نعم.
1: اللي هو التقادم الطويل المسقط للحق، وهو بعد مرور 15 سنة.
0: نعم.
1: فبعد 15 سنة إذا مرت على تاريخ
0: دعوة مدنية ما تسمع
1: على تاريخ التصرف القانوني اللي أنت تختصم به.
0: نعم.
1: مرت 15 سنة، فعاد تسقط بجميع الأحوال.
0: نعم.
1: بعد ما تسمع الدعوة.
0: نعم.
1: لمرور الوقت التقادم المسقط.
0: يعني هاي ملاحظة ومادة قانونية جدا مهمة نوضحها للسادة المستمعين، بأنه في حال مرور مدة طويلة أو 3 سنوات وعدم التقدم إلى المحكمة والمداعاة المطالبة بالحقوق، فهنا حسب المادة اللي ذكرناها اللي هي 269 تسقط الحق وتسقط الدعوة، وبالتالي يكون مصيرها الرد. أستاذ محمد، احنا نكمل ونبقى بمثالنا البيع. يعني ما مصير العقد البيع مثلا اللي ذكرنا اذا صدر الحكم بعد نفاذ التصرف؟
1: نعم.
0: بعد نفاذ التصرف.
1: نعم. نعم. نعم. أستاذ أحمد، مصير العقد، طبعا حتى نجاوب على هذا السؤال لازم نرجع للقواعد العامة.
0: نعم.
1: اللي هو العقد بين البائع والمشتري هنا صحيح وسليم، كون العقد شريعة المتعاقدين.
0: نعم.
1: بموجب مبدأ نفاذ التصرف. نحن عكس الحالة مالتنا، نحن بنسولف على موضوع اسمه موضوع عدم نفاذ التصرف.
0: نعم.
1: أما العقد البيع بين البائع والمشتري بموجب مبدأ نفاذ التصرف فهو صحيح وساري المفعول.
0: نعم.
1: لكن مثقل بدين الدائن.
0: نعم.
1: يعني المشتري الجديد يقول لك أنا من حقي أن تنتقل ملكية العقار إلي.
0: نعم.
1: كون اشتريته من البائع، لكن هنا أنا ما تنتقل الملكية أو يبقى محجوز لحين سداد الدين، فإحنا لازم نسدد الدين عمو تنتقل الملكية. هذا مصير العقد.
0: نعم.
1: تمام. أما نرجع إذا شنو الأثر القانوني اللي يرتبه الحكم.
0: نعم.
1: الأثر القانوني مرة ما يصدر القرار من المحكمة ويكتسب الدرجة القطعية، هنا وكأنه العقار ما زال من حق المدين ولم تنتقل ملكيته تماما.
0: نعم.
1: وكأنه مظال من ضمن عقاراته ومن ضمن أمواله، وهو يكون ضامن ضمان عام للدائن.
0: نعم.
1: هنا أستاذ أحمد، القانون المدني اتوسع بموضوعة إذا استحصل شخص على قرار حكم بعدم نفاذ التصرف. عدم نفاذ التصرف عادة أستاذ أحمد، أو أكو حالات هواية هيج عندنا، أنه شخص مطلوب الأكثر من شخص، مطلوب الأكثر من جهة، مطلوب الأكثر من واحد.
0: الحالات موجودة،
1: موجودة حالة حاليا كلش هواية تصير. إذا شخص واحد من ذول الدائنين
0: أخذ قرار،
1: أخذ قرار بعدم نفاذ التصرف،
0: نعم.
1: تعرف القانون المدني بالمادة 266 شو يقول أستاذ أحمد؟
0: نعم.
1: أنورك بها هذه. نعم. يقول يستفاد من هذا الحكم جميع الدائنين،
0: نعم،
1: لكن بشرط أن تتحقق بهم الشروط الثلاثة اللي ذكرناها.
0: الأساس.
1: الأساس.
0: نعم.
1: إذا بيهم، مجرد ما أستاذ أحمد حصل على قرار حكم، محمد الشافعي ممكن يستفاد من هذا قرار الحكم.
0: نعم.
1: مجرد حصل عليه أستاذ أحمد. فإذا دائن واحد من الدائنين استحصل على قرار حكم، يستفاد من عند جميع الدائنين البقية.
0: نعم.
1: شرط قلت ما تفضلنا أنه متوفرة به جميع الشروط الثلاثة ذكرناها.
0: نعم.
1: هذا طبعا حسب نص المادة 266 من القانون المدني العراقي.
0: نعم. احنا أستاذ محمد، أكو فقرة يعني أذكرك بها.
1: نعم.
0: بأنه في بداية الدعوة،
1: نعم،
0: المحكمة تضع إشارة حجز على العقار،
1: تضع إشارة
0: ما ذكرناها،
1: ما ذكرناها صحيح،
0: بس خلينا نوضحها.
1: مجرد أستاذ ما أحمد ما تقدم الدعوة،
0: نعم،
1: وبالجلسة الأولى،
0: نعم،
1: ورا ما تتحقق المحكمة من التبليغات،
0: نعم،
1: تضع المحكمة إشارة عدم تصرف على العقار. شلون تصير هاي الإشارة؟
0: نعم.
1: هذا بقرار يصدر من السيد القاضي البداءة،
0: نعم،
1: تمام، يصدر بالمحضر الجلسة الأولى أو على عريضة الدعوة،
0: نعم،
1: ويبلغ بها بموجب كتاب إلى مجرية التسجيل العقاري، لكي تقوم مجرية التسجيل العقاري بوضع إشارة على هذه إضبارة العقار حتى لا يتم التلاعب بها والانتقال بها إلى أي معاملة ثانية أخرى ممكن تشتت المحكمة بعدين لاحق. هاي الإشارة توضع بالجلسة الأولى عادة.
0: نعم.
1: من الدعوة.
0: نعم.
1: نعم.
0: إذا أريد بعد صدور الحكم من المحكمة واستنفاذ كافة طرق الطعن، يعني الاستئناف والتمييز، هنا أريد أجيبك لمنطقة فتح أضبارة التنفيذ.
1: نعم.
0: شون تتم؟ ما هي الإجراءات التنفيذية؟
1: التنفيذية.
0: نعم.
1: أستاذ أحمد، ورا ما يكتسب القرار الدرجة القطعية، نستحصل على نسخة مصدقة من عنده.
0: نعم.
1: ونذهب إلى أداء مديرية التنفيذ.
0: أستاذ محمد، بعد البداءة، يعني بعد أخذ قرار البداءة، لو
1: بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية.
0: نعم.
1: نعم. الموضوع يتعلق بعقار،
0: يعني للتمييز،
1: لحد ما يكتسب القرار درجة قطعية.
0: نعم.
1: للتمييز أو بعد مرور مضى المدة القانونية اللي هي 30.
0: نعم.
1: يوم ما حد طعن بالقرار فاكتسب القرار درجة قطعية.
0: لا، في حال حصول طعن
1: يوقف الإجراءات التنفيذية.
0: تمام.
1: كون الموضوع يتعلق بعقار أستاذ أحمد، تعرف جنابك، أي شيء يتعلق بعقار
0: نريد نوضح هذه الأمور.
1: طبعا. نعم. طبعا هذا مو منقول، هذا عقار. المنقول ممكن أن تنفذه وراء قرار الأولي.
0: نعم.
1: من محكمة البداءة أو محكمة الأحوال الشخصية.
0: نعم.
1: ما تقعد تنتظر الاستئناف أو التمييز أو اكتساب الدرجة القطعية.
0: أهم.
1: أما القرارات اللي تتعلق بالعقارات،
0: نعم،
1: حصرا يتم تنفيذها بعد اكتساب الدرجة القطعية.
0: نعم.
1: كون عدم اكتساب القرار الدرجة القطعية يقف حائلا بالتنفيذ.
0: نعم.
1: راح يوقف إجراءات الإضبار التنفيذية مباشرة.
0: تمام.
1: فإحنا أستاذ أحمد لازم نحصل على قرار حكم مكتسب للدرجة القطعية.
0: نعم.
1: من ثم نذهب به إلى دائرة التنفيذ.
0: نعم.
1: من دائرة التنفيذ نفتح أضبارة تنفيذية. طبعا دائرة التنفيذ، حتى أوضحها للسادة المستمعين،
0: نعم،
1: دائرة التنفيذ هي دائرة تابعة لوزارة العدل.
0: نعم.
1: مهمتها تنفذ القرارات الصادرة من المحاكم.
0: نعم.
1: وأقصد هنا القرارات المدنية اللي هي قرارات الأحوال الشخصية، قرارات البداءة. إجراءات التنفيذ تنفتح أضبارة تنفيذية بوجود أكو مستمسكات ومتطلبات.
0: نعم.
1: تطلبها من عندك الدائرة ورا ما
0: ابتداءً هو قرار الحكم.
1: قرار الحكم لازم.
0: نعم.
1: لازم قرار الحكم، مستمسكاتك، عنوانك، عنوان المدين.
0: نعم.
1: اسم الثلاثي، محل سكنه، وظيفته، لأن.
0: نعم.
1: كل إجراءات مهمة.
0: نعم.
1: لأن تحتاج مجدد التنفيذ لاحقا بإجراءات التنفيذية، قد يكون التنفيذ جبرا مو اختيارا.
0: نعم.
1: وهذا ما العام الغالب.
0: نعم.
1: فنفتح أضبارة تنفيذية نفذ بها قرار الحكم عدم نفاذ التصرف مباشرة، ورا ما تتأكد مجلد التنفيذ من هذا القرار تضع إشارة حجز احتياطي على العقار. والمن ترسل هذا الحجز الاحتياطي؟ ترسل إلى مديرية التسجيل العقاري في المحافظة. فاستاذ أحمد جنابك اللي ذكرتها قلت أنه وضع إشارة عدم تصرف بداية الدعوة،
0: هاي في محكمة البداءة.
1: في محكمة البداءة، نعم جنابك صحيح.
0: نعم.
1: هنا شرح تنقلب هاي الإشارة إلى حجز تنفيذي،
0: تنفيذي
1: واللي هو أقوى وأقرب إلى بيع العقار.
0: نعم.
1: من الحجز الاحتياطي اللي ذكرناه بالبداية.
0: نعم.
1: تمام. وانا ما وضعنا الحجز التنفيذي مجلد التسجيل العقاري، تبلغ مجلد التسجيل العقاري دائرة التنفيذ بوضع الحجز، وترسل صورة قيد حديثة ومصدقة إلى مدير التنفيذ تعلمها بأنه تم وضع إشارة الحجز التنفيذي على هذا العقار.
0: هنا أستاذ محمد آسف على المقاطعة، نبلغ الأطراف، أطراف الـ الـ الـ
1: بأي إجراء أستاذ أحمد
0: لازم نبلغهم،
1: لازم نبلغهم.
0: نعم.
1: بأي إجراء يتم يقوم به الدائن لازم يرجع يبلغ المدين. ترى أنا فتحت ضبارة تنفيذية لك 7 أيام،
0: وضعت حجز،
1: وضعت حجز تنفيذي مدير التسجيل، لازم تبلغ به.
0: نعم.
1: الإجراء الثالث،
0: نعم،
1: وراها تقوم مديرية التنفيذ بإشارة وحجز يصح له وضع اليد على العقار.
0: نعم.
1: شلون يتم وضع اليد على العقار؟ طبعا أول شيء يتم بقرار من المنفذ العدل يصدر.
0: نعم.
1: وتشكل لجنة مؤقتة اسمها لجنة وضع اليد، تقوم بالكشف على العقار طبعا برئاسة المنفذ العدل وعضوية مدير التسجيل العقاري أو من ينوب عنه، وعضوية دائرة الضريبة أو المالية أو من ينوب عنه.
0: نعم.
1: إضافة إلى الخبراء أستاذ أحمد.
0: نعم.
1: واللي نحتاجهم
0: الخبراء من
1: خبراء قد يكون من المحكمة.
0: نعم.
1: أستاذ يعني الزملاء محامين،
0: محامين
1: أو خبراء قضائي، أو كان خبير قضائي من مدير التسجيل العقاري.
0: نعم.
1: عندنا خبراء قضائي من مدير التسجيل العقاري يعرفون قيمة العقارات.
0: نعم. حتى يتقيم العقار وموضوع الضبارة موضوع
1: بالضبط مثل ما تفضلت جنابك.
0: نعم.
1: لأن لازم من وضع وضع اليد على العقار.
0: نعم.
1: لازم نكشف على العقار، نبين أوصافه. نعم. شنو عيوبه، شنو مميزاته.
0: نعم.
1: مشغول أو فارغ،
0: الكشف يعني
1: محضر تقصد. كشف بالضبط.
0: نعم.
1: وبالنهاية اللجنة هاي تكلف الخبير.
0: نعم.
1: بتقدير قيمة العقار تقدير أولي.
0: نعم.
1: تمهيدا لبيعه والمزايدة العلنية.
0: نعم. هذا خبير واحد يقدر العقار لو
1: خبير واحد بالبداية.
0: نعم.
1: بس من حق الطرفين
0: في حال مثلا
1: يطعن
0: مغالى بي أو
1: من حق الطرف الآخر يعترض
0: على قيمة العقار،
1: على قيمة العقار، على قيمة التقدير، راح تنتقل. نعم. من خبير إلى 3 خبراء ومن ثم إلى 5 خبراء ولا 7 خبراء.
0: نعم.
1: مثل ما تعرف جنابك.
0: نعم.
1: نعم.
0: بعد أكو مزايدة هنا أستاذ محمد.
1: نعم أستاذ أحمد، وراء ما وضعت المديرية.
0: نعم.
1: اليد على العقار.
0: نعم.
1: تقوم بالتقرير على يوم مزايدة.
0: نعم.
1: والمزايدة تتم عادة مديرية التنفيذ نفسها.
0: نعم.
1: بس لازم يسبقها إعلان
0: بمدد أريد توضح
1: المدد 30 يوم.
0: نعم.
1: من تاريخ الإعلان دائما.
0: نعم.
1: مديرية التنفيذ من تعلن وراء 30 يوم تبيع
0: المزايدة.
1: العقار بالمزايدة العلنية.
0: نعم.
1: تمام استعمل المزايدة العلنية، أكو فقرة أريد أذكرها قبل ما نوصل للمزايدة العلنية.
0: نعم تفضل.
1: كأن نكون بهاي المدة 30 يوم، إحنا يقدر المتضرر من هذه العملية بيع العقار هو المشتري الجديد.
0: نعم.
1: اللي اشترى العقار من المدين.
0: نعم.
1: باستطاعته هذا الشخص أن يسدد مبلغ وبدل الإضبارة التنفيذية وتغلق الإضبارة إلى هنا.
0: نعم.
1: قبل الوصول
0: للمزايدة
1: العلنية.
0: نعم.
1: شخص حتى يخلص عقاره من هالرهن هذا.
0: نعم.
1: الموجود او الاشاره الموجوده.
0: نعم.
1: ممكن يروح سدد بدل الدين وترفع الاشاره عنه.
0: نعم.
1: وتخلص الضباره، وطبعا صارت الشخصيه وياي هذه صراحه.
0: نعم.
1: استاذ احمد اي انه راح شخص مسدد الاضباره بدل الاضباره كان لسه اتذكر 50 مليون سدد للدائن ووقفت الاجراءات التنفيذيه وما بعنا العقد المزايد العلني. اما اذا لا والله تمسكوا الاطراف وانحال العقار المزايد العلنيه راح تعلن بالمزايدة العلنية، يدخلون عليه المزايدين.
0: نعم.
1: بيوم المزايدة بعد الإعلان.
0: شروط المزايدة شون يدخلون؟
1: يدخل أول شيء لازم يسدد قيمة 10% من بدل القيمة التقديرية
0: للعقار. نعم.
1: تمام. مستمسكاته لازم يحضرها الأصلية كلها.
0: نعم.
1: ويدخل بالمزايدة وأن يكون المزايد جاد وليس يعني جاي يستهزئ، أو أكو أشخاص هواي يدخلون لغرض فقط الفائدة. هنا مجرد التنفيذ من حقها تحاسبهم، من حقها تحيلهم إلى المحاكم المختصة. فأن يكون جاد بالطرح المزايد، وإذا رسل العقار على شخص المزايد لازم أستاذ أحمد لازم هنا يسدد بدل العقار كاملة مجرد التنفيذ. ويتم هذا المبلغ يضع في صندوق التنفيذ لغرض الدائنين، تمام؟ ومن ثم تزود المحكمة بكتاب إلى مجرد التسجيل العقاري.
0: هو أريد بعد انتهاء المزايدة، يعني كملت المزايدة ورست على أحد المزايد. الأشخاص سين، شلون يسجل العقار باسمه؟
1: ها أستاذ أحمد، ورا ما يسدد بدل الإيجار، بدل العفو البيع بالمزايدة، يسدده كامل مجرد التنفيذ. مجرد التنفيذ هنا أنا تنطيه كتاب معنون إلى مجرد التسجيل العقاري لغرض البدء بمعاملة التسجيل. معاملة التسجيل أغلب المواطنين يعرفوها، الانتقال، البيع،
0: نفس التمليك،
1: نفسها بالضبط أستاذ أحمد، فقط
0: العادية.
1: لازم عندك كتاب من مجرد التنفيذ بأن أنت اشتريت هذا العقار بالمزايدة العلنية بقيمة هالقد. أما فتح، من فتح بيان، من كشف، من إضبارة، من ضريبة، كلها نفس الإجراءات الاعتيادية الطبيعية اللي يعرفوها كل المواطنين.
0: أستاذ محمد، من خلال يعني عملنا بالمحاكم نشوف بين الأزواج في حال اختلافات صارت مسألة الطلاق وكذا، تصير هاي الأمور يعني بهبة العقار كذا، ولو رجعنا احنا للموضوع بس اكو حالات يعني دا تصير هيك. شلون شفت هاي موضوع الهبة بالعقارات والكذا، يعني خاصة بخلاف بوجود خلافات بين الأطراف الزوجين تصير هاي الحالات
1: جدا؟ كل شيء هواي يصير استاذ احمد صراحه،
0: حتى يتهرب من الحقوق
1: الالتزامات الماليه العليه،
0: النفقات والحاضر
1: والغايب بالضبط. اكثر او اغلب دعاوى عدم نفاذ تصرف حاليا نلقاها بين الازواج المتفرقين المنفصلين. مع الاسف الزوج بعد الطلاق او بعد الانفصال يتهرب من تسديد ما بذمته للزوجه، اللي هي من مهر مؤجل، مهر معجل، نفقات تتراكم عليه، يتهرب من عندها. عادة شي يسوي يروح يا أما يبيع المركبة اللي يملكها أو العقار أو يهبه، يقوم بهبة هذا العقار إلى شخص آخر من أطراف عائلته على مود يتهرب من تسديد ما بذمته. طبعا هنا أنا من حق الزوجة أن تقيم دعوة عدم نفاذ التصرف اللي ذكرناها بحق الزوج وبحق الشخص اللي صدر إلى التصرف سواء بالبيع أو بالهبة، وترجع حقها وتقدر تأخذ مبلغ الدين من قبل هذا العقار. فموجودة هاي الحالة استحمد، عاشت إيدك، ويعني
0: تصير هاي
1: إشارة كلش حلوة. عاشت إيدك
0: أستاذ محمد، أريد كلمة أخيرة بخصوص هذه الدعوة وتفاصيلها، يعني ملخص أنت وضحت الأمور، ولكن أترك لك كلمة أخيرة.
1: الله يسلمك أستاذ أحمد. ابتداء أستاذ أحمد، يعني دعوة عدم نفاذ التصرف هي التفافة جميلة جدا من المشرع العراقي لإنصاف الدائنين. وطبعا محكمة التمييز الموقرة عدلت هواية على قرارات المحاكم، وخلت خط سير واضح جدا للأشخاص المختصين بالسير بهذه الدعوة. فدعوة رائعة الصراحة، ومن اختصاص محكمة البداءة أتمنى من المواطن أن ينتبه إليها، لأن أكو هواية أشخاص ومواطنين مع الأسف ما يعرف بالقانون، فتفوته هيك شي شغلة أو هو حق إله مشرع بالقانون.
0: طبعا حقيقة أستاذ محمد، هذه الدعوة أو هذا الموضوع مهم جدا في الحصول على الحقوق، وبالتالي تمنع الأشخاص اللي يتهرب من القانون أو يتهرب من سداد ديونه. القضاء يبذل جهد كبير بهذا الموضوع، يعني محاكم البداءة، في سبيل إرجاع الحقوق إلى أصحابها. سيد محمد، شكرا جزيلا لك، اليوم نورتنا وأبدعت في موضوعنا، شكرا جزيلا حبيبي.
1: الله يسلمك استاذ احمد، اشكرك جزيل الشكر، انت والكادر.
0: الله يبارك بيك. الى هنا نصل الى ختام حلقتنا من برنامجكم بالقانون، عبر إذاعة جامعة المستقبل. نتمنى أن نكون قدمنا فائدة قانونية ومعلومة تساعدكم في معرفة حقوقكم وواجباتكم. كان معكم أحمد الجبوري، شكرا لحسن استماعكم ومتابعتكم، ونلتقي بكم في حلقة جديدة وموضوع قانوني جديد. دمتم بخير وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

بالسيارة إذا من الأمان عليك والأغاني علينا إذا عجامعة المستقبل الأولى بابي.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
3: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
4: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
2: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام.

هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

بالزحمة وطول اليوم خليك على موجتنا دوم إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام،
2: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي، قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

0: مساء الخير مستمعي ومتابعي إذاعة جامعة المستقبل وحلقة جديدة من برنامج شوط الجماهير، معكم في الإعداد والتقديم براق الشمري وفي الإخراج مصطفى القزويني. ضيف الحلقة الإعلامي الرياضي سجاد المعموري والحديث عن مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة كأس الخليج. مساء الخير سجاد. الله يسلمك، نورتنا في إذاعة جامعة المستقبل، ولو يعني احنا ما كنا نتمنى انه بخروج منتخبنا من الدور الاول من كأس الخليج، لكن هاي بعد حال كرة القدم. كيف رأيت مشاركة منتخبنا في بطولة خليجي 27؟
1: بالبداية تحية طيبة لك زميلي براق ولجميع مستمعي إذاعة جامعة المستقبل والمشاهدين على البث المباشر. بداية يعني نسخة 27 إذا نحكي على مشاركة المنتخب، لو نسولف بداية عن التنظيم.
0: بس بداية كمشاركة المنتخب، يعني
1: كمشاركة المنتخب الكل تابع المباراة الأولى مع منتخب عمان، انتهت 1-1. مباراة كانت يعني جدا سيئة يا بعد الحدود من الناحية الفنية. المدرب كل تابع تصريحاته بالبداية أنه هو المفروض جاي على اللقب، طموحات الاتحاد كانت منافية لكلام المدرب، هذا إن دل يدل على عدم تفاهم وتجانس الجهة الإدارية مع الكوادر الفنية اللي موجودة. كملنا مباراة عمان، انتقلنا لمباراة الكويت اللي هي ما شاء الله صارت عرس كروي، وكأنما احنا خاتمين كرة القدم، خلاص الكويت فزنا عليها، انتهى الموضوع. بشق الأنفس فزنا على منتخب يقع في التصنيف 127 دوليا، احتفلنا احتفالات طالت 3 أيام، دقيقة 96 تخيل فايزين على منتخب الكويت. نهاية المباراة طبعا بعد تجريب المدرب لأكثر من 7 لاعبين عن مباراة عمان، جينا المباراة الأخيرة اللي هي الكارثة. كل الجمهور بعيدا عن كوننا احنا اليوم مختصين بالموضوع، كنا نحسب ان اليوم مباراتنا مع قطر أو مع الإمارات، نعم. يعني رايحين بعيد، لأن الوضع ما من الممكن تتخيل هذا السيناريو. الكل شاهد 2-0، نتيجة بائسة، أداء متهالك، مدرب أعتقد هو كان خارج المباراة 100%، جهة إدارية على المنتخب ما موصل الفكرة نهائيا للاعبين. طبعا أنا أحكي من مصدر داخل الملعب، أحد اللاعبين يعني أنطاني هاي المعلومة، قال لي دقيقة 91 أنا رحت قريب على الخط أشرب مي، سألتهم شنو موقفنا، تخيل دقيقة 91 اللي هو إحنا خارج المباراة خارج البطولة، قال لي إحنا متأهلين لعبوا براحتكم،
0: متأهلين لعبوا براحتكم،
1: إحنا متأهلين دقيقة 91 اللي هي إنه إحنا طالعين.
0: من اللي قال له سمو اللاعب، من اللي قال له، من الكادر الإداري ولا المدرب؟
1: لا مو المدرب أكيد، هو المدرب اليوم ما راح يقول للاعب، لأنه اللاعب هو عراقي يعني يتحدث اللغة العربية. مدرب
0: يعني الكادر الإداري، قال لي
1: الكادر الإداري اللي متواجد بالدكة اللي موجودة هسه شنو صفته شنو كذا. هو أكيد أي صفة كانت إذا ما كان حديث متداول بالمصطبة فما راح توصل المعلومة لأي شخص راح ينقلها للاعب.
0: صحيح.
1: فشلون هذه الكارثة أنه اليوم جهة إدارية اليوم ما تعرف أسعيفة. أنت ذاك اليوم قبل يعني يوم أو يومين دنسولف أنا ومجموعة من الرياضيين قالوا وش عجب، ما أن المدرب هو داز أحد أو الجهة الاتحاد داز أحد للمباراة، مباراة عمان والكويت. تلوم أنا بعالم تطور، الانترنت موجود، التكنولوجيا موجودة، يمي
0: بس أنا أدري أنه كثنين رايحين لمباراة الأمان،
1: هذا بعد طامة كبرى، اثنين رايحين ومدى يحسبون. هسه هذا برنامج ال 365 سخافي صلى تعالى، برنامج 365 يطلع لك اصلا التصنيف،
0: يصعد في مباراه،
1: يصعد التصنيف العراقي، ينزل تصنيف عمان بعد تغير النتيجه بلحظتها. زين انتوا وين حساباتكم العاده اللي راحت؟ هسه عيف الحسابات، زين اني اوصل لمرحله انتظر هذه الحسابات، وين اداء المنتخب اللي اني نزلت به بمباراه الكويت؟
0: يعني ما تتوقع بانه يعني بصراحه خلينا نتحدث ما دام فتحنا هذا الموضوع، بتشوف انه منتخبنا ضيع التاهل امام في كاس الخليج بتعادله مع عمان، باعتبار انه مباراه السعوديه بكل التفاصيل المنتخب السعودي وهذا الواقع، نعم. هو افضل من عندنا، افضل، والخساره متوقعه مع السعوديه.
1: لا متوقع التعادل، ليش متوقع الخساره؟
0: لا يعني قصدي انه نوعيه اللاعبين اللي موجودين للمنتخب السعودي مع نوعيه لاعبينه متوقع الخسارة، فكان مفروض نحسم المباراة أمام عمان
1: جيد
0: وأن نبتعد عن مواجهة
1: طيب
0: الإمارات.
1: إذا شوي نرجع فلاش باك عبارة انطيني كم لاعب ما متواجد مباراة أسبانيا والعراق من اللي لعبوا أمام أمام السعودية. هسه المباراة تحمل طابع مباراة أسبانيا، انطوا كل الطاقة اللي بيناتهم، فأني أقصد أنه العوامل الفردية اللي موجودة عند اللاعبين هي نفسها. هسه ممكن غياب 3 إلى 4 مراكز.
0: وانت ذكرت قضية حلوة، آسف المقاطعة، انت ذكرت بأنه احنا اكو رأيين، الرئيس الاتحاد يفكر بشيء والمدرب فكر بشيء، المدرب فكر بالذهاب باللقب والاتحاد تجريب لاعبين.
1: صح.
0: انت تجريب اللاعبين هاي النتائج المتوقعة مالته، زين انت ليش رحت دعمت المدرب بكلامه وما صرح واحد من عندهم تصريح بانه
1: اقول لك شغله، خسارتنا من السعوديه وتحمل السعوديه علينا بسبب رئيس الاتحاد اللي موجود. هسه لا حد يقول لي ليش
0: هاي شيء من عنده، التصريح من عنده، التصريح السبالهم
1: لحد الان السعوديه جماهيرا اداريه، يعني الكوادر الاداريه الكوادر الفنيه حتى اللاعبين اللي موجودين عندهم شايلين
0: طريقه استقبال على الرئيس الاتحاد في المطار واضحه كانت.
1: هسه افسروها بانه جاي 3 مدري 5
0: واضحه كانت ما حد استقبله.
1: زين نكمل استرسل،
0: كمل استرسل.
1: تجيك الطامه الكبرى، تاهلنا طلعنا، تاهلنا للعراق يعني ما تاهلنا للنصف،
0: طلعنا
1: يطلع رئيس الاتحاد تصريحين، الأول ويا أحد الزملاء برنامج عراقي ما أتحدث عنه، حكى وسولف.
0: هذا راح نرجع له.
1: أنا أثار حفيظتي التصريح الثاني مع قناة الكأس
0: اللي قال إحنا ثامن
1: ذيك
0: البطولة،
1: وكأنه ما جاي يشمت، هو كان نائب رئيس اتحاد جاي يشمت في المنظومة ذيك راحت. إضافة إلى اليوم أنت دا تسولف فكم من المغالطات يا أخي. البارحة والله أحد الناس اللي أحبهم حشاها كلمة طيبة، مو عيب اليوم اللي ما يمتلك ثقافة حوار، مو عيب أنه اليوم يروح يتعلم يلا يطلع،
0: ما أطلع
1: مو عيب، والله مو عيب،
0: ما مجبور أطلع
1: يعني. ما مجبور اليوم أطلع أتحدث، عندك ناطق إعلامي وعندك ناطق إعلامي باسم المكتب التنفيذي اللي هو السيد أحمد الموسوي، عندك مدير دائرة إعلامية واللي هو السيد محمد خلف،
0: لا
1: عندك إعلاميين،
0: مدير دائرة إعلامية أصلاً،
1: عندك إعلاميين كثر، أخليهم يتصدون للموقف وخلاص، وأني ما أطلع. أنت الوضع متأزم عندك لأبعد الحدود. زين شنو اليوم تطلع تطعن ب5-4 مليون عراقي؟ تطعن اليوم تقول أكو جماهير وأكو ناس اليوم تكيف على هذه، يا رئيس اتحاد بالعالم مو بالوطن العربي ولا بالخليج طلع بعد خسارة مباراته. زين أرجع وأخلي أنا ما أنسى بارحة السيد محمد خلف مدير الدار الإعلامية يسأل أستاذ الأخ زميل أبو آدم يقول ليش ما قدمت اعتذار، يقول ليش نتقدم اعتذار. زين ما هو الكويت اللي طلع من يمكم وبعد ما غادر البطولة بالدور الثاني بعد الفوز الاتحاد الكويتي بعدهم بالملعب نزلوا اعتذار لجماهيرهم، تستنقصون انتم تنزلون اعتذار؟ ما زين ليش انتم نفسكم شنتوا
0: طالبون بالاستقالة
1: وبالأعذار وبكذا وبالاعتذار وقدموا اعتذار، وليش تهملون الجماهير وأصواتنا بحت وكذا، من صرتوا بنفس المكان ليش اليوم انتوا صرتوا مقدسين؟
0: مو الكيكة كيكة الكيكة. طيب اليوم احنا بالحسابات مدرب المنتخب الوطني دخل تشكيلة أمام السعودية أبعد بيها أكثر من لاعب عنده بطاقة صفراء، وبالنهايه هو احنا ساوينا بالبطاقات الصفراء احنا والمنتخب العماني وذهبنا الى القرعه. ما تشوف انه اللاعبين البدلاء كان المفروض يصير لهم توجيه انه يابا لا تاخذون بطاقه صفراء حتى نحافظ على الفارق نتفوق بالبطاقات الصفراء، انه باللعب النظيف احنا نتفوق، وايمن حسين اخذ بطاقه بفور دخوله.
1: هاي معلومه حصريه، أحد الكوادر الإدارية اللي بالمنتخب يعني ما دا يعمل بالمنتخب بالوقت الحالي، بس هو كان متواجد الحقبة السابقة كان موجود، كان متواجد بهاي البطولة، يقول بالمحاضرة نقلا عن أحد اللاعبين بالمحاضرة ما بين الشوطين تخللت المحاضرة من الألف إلى الياء، حافظ على نتيجة 0-0 أو بأقصى حدود أنطو 1 فقط.
0: إذا المدرب يدري إنه الواحد صفر
1: تأهن.
0: تأهن.
1: ليش
0: يعني
1: ما
0: هذا
1: ليش ما وصلت الرسالة بالاثنين صفر لعد دقيقة واحد وسبعين؟
0: يعني هذا هنا هذا منافي للي يقول بأنه المدرب ما كان يعلم بال.
1: أكو فدوة.
0: ما كان يعلم بأنه ماذا يحتاج.
1: لا المدرب يدري. المدرب يدري هسا اللاعب دخل نسى التعليمات وهي اكو حلقتين، حلقة انه مصدر من المصادر اللي هو احد اللاعبين اللي يتواصل وقال دقيقة 91 ما ادري ما بلغوني
0: ما بلغوني
1: هذا المعلومة تنافي المعلومة بين الشوطين اللي هو المدرب قال لهم اقصى شيء 1-0 هسا اقصى شيء ليش 1-0 نطلع كمل حديثة ما كمل ما اعرف حكى على الانذارات ما حكى ما اعرف بس هو ما حكى فقط هاي المعلومة حسب
0: لا الواحد صفر واضحة يعني هو الرجل ما يريد يدخل للبطاقات الصفراء
1: وصلنا 2-0 دقيقة 71 ايش قال عندك هواي وقت
0: عندك
1: وقت. اوكي للدقة عيفة كان وكل الكويت خسران الكويت فايزين بعدهم متقدمين او نتيجة تعادل وصلت للدقيقة 90 عندك 5 دقائق بها دقيقة هدفنا على الكويت
0: دقيقة 96
1: صح اذا 5 دقائق كافية
0: كافية
1: اذا كنا احنا اليوم نشعر معاني
0: ليش احنا بالدقيقة 88 سجلنا الثاني وبالدقيقة 96 سجلنا الثالث
1: صح يعني اذا كانت عندنا الرغبة بالفوز او الرغبة بالتأهل او الرغبة بالتسجيل نلقاها دقة 93 احنا ناخذ الكرة من الوسط ونروح ندافع بها وكأنه ما احنا 2-0 مو هم
0: جيد زين تشوف هنا قبل لا نروح للفاصل تشوف هنا بأنه هناك من أراد أن ينصب هذا الفخ لأرنولد لتبرير إقالته والإتيان بمدرب قاعد يطبخ بالكواليس.
1: والله إذا كان هيك أكو شخص أو مجموعة تدير هذا الموضوع بما معناه أنه أكو تدخل صح؟ يعني شلون أنصب كمين لمدرب هو عند العناصر هو المسؤول عنها معناته أكو تدخل فلا خير بأرنولد.
0: لا خير في أرنولد.
1: لا خير في أرنولد.
0: فاصل صغير ونرجع وياكم.

0: رجعنا معكم مستمعين الكرام، مستمرين معكم في برنامج شوط الجماهير مع ضيفي الإعلام الرياضي سجاد المعموري. سجاد، قلت لا خير في أرنولد، لكن خلنا نتحدث بصراحة. كيف رأيت تصريحات مدير دائرة المنتخبات والنائب الثاني رئيس الاتحاد الكابتن محمد ناصر في ليلة مباراة العراق والسعودية واستبعاد عدد من اللاعبين، وأن هذا اللاعبين بعد ما يشوفون المنتخب؟
1: تريد الصدق، هم نفسهم ما مقتنعين بالموضوع. يعني يونس انا وصلت هم حسب مصادري انه دخلوا وياه بسجال كلش قوي بعد ما درى بيها. شو وقت درى يونس بالتصريح مالته؟ درى بيها بعد خسارتنا من السعوديه بالليل. انثار الموضوع انه يعني تعرف طلع عن كل السلبيات دفعه واحده،
0: جيد.
1: فوصلت الكابتن يونس انه يا ترى محمد ناصر البارحه هيك شو سالف، فوصل لمرحله انه يعني سجال بياناتهم تعالي بالاصوات. تمام، على غرارها صار اجتماع الساعة 4 الصبح.
0: ايش صار بهذا الاجتماع بالاربع الصبح؟
1: هذا الاجتماع ما ادري، يعني احنا بالعراق اليوم ليش نحترم اللي يلزمنا من يتوجعنا؟ مو الاغلب يعني، عفوا مو الكل، الاغلب. ليش؟ شنو السبب اليوم ياهو اللي لازم علينا لازمة واللي واللي واللي نحسه الاقوى بالعراق اليوم، الاقوى المسيطر على الوسط نرضخ له؟ زين شنو اليوم كاتبين تعهدات انتو كاعضاء اتحاد؟ ما تتقربون لا يمين ولا يسار. رادوا يكحلوها هم، ثانيا طلعوا خبر النائب الثاني تعارك، والنائب الثاني بعد، والنائب الثاني ما قبل بهذا التصرف. هسه انا ما اريد ادخل بالتفاصيل شنو اللي صار بوقتها.
0: زين،
1: تمام،
0: نرجع للموضوع الاساس. انت شنو رايك بتصريحاته وليله المباراه؟ وسابقا الاعلام الرياضي انتقد تواجد كاساس في برنامج المجلس في بطولة أم آسيا.
1: هسه أنا ما أريد أقارن بين محمد ناصر وبين كاساس، لأن هم ما يحبون المقارنة بين حقبتهم وحقبة الكابتن عدنان. بما
0: ليش هم كل شغلة قاعد يقولون القبل نهيتشو القبل نهيتشو
1: قبلكم أخطأ بما فيها الكفاية، تعالوا صححوا. ليش تمشوا على الخطأ؟
0: لا مو إحنا من نغلط غير نذبها برأس القبل.
1: إيه نذبها، لأن هم هو خطأ، إحنا لازم نكمل خطأ مالتنا. عموما ماركو ودانييلو
0: ومنتظر
1: ومنتظر الماجد ويمار. تمام، منتظر الماجد وماركو فرج، اتحدث عن ذول الاثنين بابعادهم. زين، اذا شويه نرجع فلاش باك قبل البطوله، المؤتمر اللي صار بالاتحاد العراقي لكره القدم، قام احد الزملاء بحضورنا سال السيد ارنولد تحديدا عن تلك الاسماء الاثنين تحديدا. قال علاقتي بهم طيبه، علاقتي بهم جيده، وكذا وكذا وكذا إلى آخره، ومشوا الأمور طبيعية. شلون لعد يدعي السيد محمد ناصر بأنه السيد أرنولد هو من أراد إبعادهم وهو من أراد من روى المحادثات؟
0: زين،
1: أكو محادثات على أساس بين أرنولد وبين منتظر أنه يقول له ما أريد أجي، وماركو فرج كذلك.
0: ماشي،
1: شنو هالادعاءات المتناقضة؟
0: حلو، زين، يعني أنت تشوف أنه الستة قبل شوية قلت أنه أرنولد إذا دخل لا مدرب لا خير فيه،
1: إذا دخل
0: داخله بعمله
1: طبعا.
0: زين، شنو رأيك باللي يقول بأنه أرنولد هو الذي طلب من السيد محمد ناصر أن يتحدث بهذه المعلومات؟
1: أرنولد تدخل،
0: أرنولد قال لمحمد ناصر احكي هيك بالNBC.
1: ما أعتقد،
0: مصادر مقربة ومؤيدة للاتحاد من تحدثت بذلك أنه أرنولد هو الذي طلب.
1: المؤيدين لعش يقولوا لك
0: لا، حسن انت عوفنا المؤيد وعوفنا لهذا. لا انت لا. عقلاً
1: ما اقتنع بها
0: عقلاً، انه مدرب يفرض على رئيس على نائب رئيس الاتحاد روح تشيجي.
1: ابو هادي قبل يومين من المؤتمر من الاستضافة مال السيد محمد ناصر، كان السيد ارنولد بمؤتمر مؤتمر صحفي، لقاء صحفي جميع القنوات، ليش ما تحدث الموضوع هذا؟ ليش يدز
0: النائب؟
1: ليش يدز النائب هسه؟ لعد مو عرفتوا تطلعوه على ابو؟ ليش دفعت المحلين روحوا تصدى للموضوع؟ ما حد تصدى بيكم لان تعادلنا عمان، ورحتوا جبرتوه وخرج الرجل بلقاء يعني ما انزل الله بيه.
0: هو هذا تشوفه هم يعني قبل لا نروح
1: لهذا،
0: هذا القضيه انه تبرئت انفسه من الخطا. كيف تشوفه؟ مو قاعد يبرون نفسهم،
1: ما يتصدون. انطيني شخص من المنظومة كلها اللي عاملة اتصدى. لا مو شخص، 7 أشخاص موجودين بالاتحاد السابق، هم نفسهم بالاتحاد الحالي. 7 الأم 6
0: 7
1: صح؟ انطيني واحد من الاتحاد السابق ولغاية الآن اتصدى لفد موضوع أثار حفيظة الجمهور أو أثار فد صار بشو إعلامي. اعطيني واحد من اللي موجودين سابقين والحالين، يعني من ذول الستة أو السبعة. ماكو. شوف هو الموضوع موضوع شجاعة يا أخي، موضوع شجاعة. محمد خلف، أستاذ محمد خلف البارحة بالبرنامج يقول للرياضي، يقول له إيه أنتوا كلكم تشردون من من بس يجي عدنان درجال بالممر كلكم تشردون. لا هو موضوع شردة، والموضوع موضوع شردة اليوم. الموضوع موضوع أنه أنا أحترم شخص لديه كاريزما وشخص أكون له كل الاحترام وأتباهى به أمام الكل، وأفضل ما أنه على قولة رياضي يقول له البارحة زميلنا تحياتي له، رياضي يقول له، يقول له أحسن ما أنه أنا أحط رجلي على رجل وأقعد أصور رئيس الاتحاد.
0: يها خاطر قاعة واحدة زين. اليوم أنت بال يعني موضوعة أرنولد والمؤتمر، يعني اللقاء اللي صار قبل يوم من المؤتمر الصحفي خاص مباراة الكويت والسعود والعراق، وهذا الحديث اللي تحدثت به، شو شوفوا يعني أنهم قالوا تعال اطلع، لو أنه بدأت الترجمة تصل إلى المدرب أرنولد من قبل الفريق الإعلامي المحيط به والإدارة المحيط بالكابتن أرنولد.
1: أنا أجزم على شغلة ما أزود على مهنية الزميل على هيكل نهائيا، بس أجزم ما مرتاح.
0: تجزم ما مرتاح؟
1: أجزم ما مرتاح، لأن الرجل أنا يعني متأكد وعلى يقين بأنه دا ينضغط من الاتحاد بإيصال هاي المعلومات اللي تتحدث عليها في سبيل إخراج المدرب بلقاءات صحفية والتبرير لما أخطأوا بهم. يخطئون شمروا برأس المدرب.
0: طيب يا الله مشكلة زين. اليوم خلينا نتحدث بصراحة، قبل الإعلان القائمة وتفاصيل بطولة كأس الخليج كان أكو مؤتمر داخل دائرة المنتخبات، ووجود الكابتن عماد محمد بهذا المؤتمر ومع أرنولد، والحديث اللي صار وطلعت وراها القائمة. يعني شنو تفسيرك لهذا الموضوع؟
1: يعني ما أعتقد عنده تأثير معين كابتن عماد محمد على أرنولد، بس شوف أرنولد اختلف اختلاف جذري بسبب، يعني إذا تتذكرون في موضوع معين أرنولد اختلف من بطولة كأس العالم وملحقات كأس العالم وهذه الفترة، تصريحاته، وضع العام، وضع الخاص، ووضع الفني. أعتقد هذا الموضوع بسبب المساعد الأول مالته سيد، اعتقد
0: ريني.
1: المدرب اليوم يحتاج للشخص اللي يساعد، الشخص اللي يفكر وياه، الشخص اللي يعني زين. واحدة من عندهم موضوع التبديل، بس انا مره نخرج عن الموضوع بنرجع لصلب موضوعنا مال عماد محمد، مال التبديل مالته الاخير
0: مال احمد قاسم،
1: منتخب وطني مال احمد منتخب وطني كامل. وينكم؟ من المدير الاداري؟ وين مدير الاداري؟ وين عن الموضوع هذا؟ يعني معقوله هي ورقه تبدل بين اللاعب الخار يعني اللاعب اللي يخرج واللاعب
0: ذبوه براس الحكم الرابع،
1: ذبيته براس الحكم الرابع وتري يطلع ومدرب يدق على راسه.
0: بصراحة كنت تصريح شوية أنا ما قدرت أعبره. كابتن يونس محمود كلف الدكتور مشتاق كاظم بإعداد خطة لتصفيات كأس العالم، كيف نظرت لهذا التصريح؟
1: يعني بداية الأمر أكون كل الاحترام والتقدير لشخصة والمكانتة، أيضا لاعب دولي سابق، لاعب ذو إمكانية كبيرة، دكتور مشتاق كاظم. هسه احنا خاف أروح على موضوع معين يقولون شلبتوا بموضوع الإنجليزية. هسه من اللي
0: لا عفو الإنجليزية، هسه عفو الإنجليزية اليوم احنا
1: لا أعطيني مجال. شلون عفو
0: زين.
1: أنا اليوم من أجي أقدم على مؤسسة معينة، اجيت اليوم لجامعة المستقبل أتقدم بها وأشوف كل اللي موجودين بجامعة المستقبل يحتم عليهم شنو؟ يمتازون لازم التحدث بالإنجليزية. على أبسط مثال أكو فد مصطلحات هي عامة، تمام؟ ليش أجي اليوم أني أدخل روحي؟ هو الموضوع موضوع تقسيم يعني الموضوع اليوم انديه نفطيه اجيبها لفلان مكان بمقابل انه انطي، صار ما دات احد، بس وانا اريد افتهم هذا الموضوع.
0: مو ليش قلت لك لا تطبل بالانجليزي؟ مو انا اعرف التفاصيل،
1: انا اريد افتهم، اخلي الجمهور يعرف. والله
0: هذه القضيه
1: انا ما اقول مكافاه،
0: هسه بعيد عنك، هذه القضيه، هذه القضيه يعني انت تشوفه صحيح.
1: زين، اذا الكابتن مشتاق كاظم هو يعد خارطه لمستقبل المنتخب الوطني بالسنوات القادمه
0: وتصفيات كاس العالم
1: وتصفيات كاس العالم، يعني خارطه 4 سنوات يريدها لنا. زين، نؤمن كل احنا اليوم ان الكابتن مشتاق كاظم هو الافضل بالعراق؟
0: ما ادري بعد،
1: يعني ما عندنا كفاءه فنيه اليوم؟ زين، مو ما انتم من البدايه تقولون احنا عندنا، خلينا نجيب الكفاءات، حسين سعيد، مصدع تروسنا فلاح حسن، كل الاحترام والتقدير له، العالم مدير فني شنو شغله؟
0: مو
1: اذا المشرف هو يحط خارطه،
0: مو صحيح.
1: اذا ضربتوا عرض الحائط هم تضارب مصالح، رجعنا لنفس الموضوع، وشخص واحد راح يرجع يقود من جديد. زين، اوكي، ندعمه من هذا من برك، اني اول واحد اكرس كل جهدي كابتن مشتاق كاظم، بس بشرط ما تتدخلون بعمله، ما تفرضون عليه اسماء،
0: يصعدنا كاس العالم
1: ما يخ... انا مو
0: هسه لا انا لا انا هاي النقطه اكلم بيه، هم قالوا بالخطا ما نصعد لكأس العالم، احنا بالخطا صعدنا لكأس العالم وفق منظورهم.
1: زين،
0: احنا بالخطا صعدنا لكأس العالم، هم بالصح يقدرون يصعدون لكأس العالم بنفس نظام التصفيات؟
1: لازم يلزم رقبته.
0: فاصل ونرجع لكم مستمعينا الكرام.

0: رجعنا معكم مستمعين الكرام والجزء الأخير من حلقة اليوم برنامج شوط الجماهير مع ضيفي العزيز الإعلامي الرياضي سجاد المعموري. سجاد، كيف ترى مستقبل الكرة العراقية وماذا سنعد لأمم آسيا؟
1: أمم آسيا ولا دور الأمم الآسيوية؟
0: لا لا لا، أمم آسيا، دور الأمم الآسيوية يعود على الموسم الجاي، قبلها أمم آسيا بداية 27.
1: والله خوش بداية، قفزنا المرتبة 63 تمام، من 53 63 مبشرة بخير، 10 مراكز بالتصنيف الدولي.
0: لا 58 المعود، لا يطلع لنا واحد، كنا 58
1: وصلنا ل 53
0: لا 58 وصلنا ل 63
1: وصلنا ل
0: 53 وصلنا 53
1: اي انا ما سلمت 58
0: ها جيد، قصدك يعني ما بعد كأس العالم وهذه التفاصيل.
1: انا وصلت نعم. انا وصلت ل 53
0: صح
1: تمام، وصلت 53 بداية حلوة. جيل 2007 الكل استلم، مبارك عليهم، أغلبهم ناس مهنيين، نتمنى لهم كل التوفيق. كابتن نور صبري، كابتن سلام شاكر، الأسماء طويلة، آخر الأسماء ولا هو مو بجيل 2007، كابتن هم مبارك، لسيف سلمان مدير
0: لا يقولون مو صحيح،
1: لا لا لا لا مو مساعد، مدير الإداري المنتخب النسبي، خذهم
0: مدير إداري المنتخب النسبي يا الله بيها خير،
1: يعني حسب هم مصادري ومعلوماتي اللي جتني مكان كابتن علي عباس الخفاز.
0: جيد،
1: اعتقد لان دبول واحد اشكوهم على علي عباس، مال التذاكر
0: مال التذاكر مال الفريق
1: ما يفيدهم بعد الرجال. فالكل خلاص اخذ، يمكن بقى كم كرسي وكم اخذ، يعني ممكن بعد يصير بينكم دور وتفاصيل.
0: تحس نشأت وهوار راح ياخذ لهم مكان لو لا؟
1: نشأت ذكي ما يحرق روحه، نشأت يستفاد من فوق الفوق، يعني خطط من فوق الفوق. نشأت معه، نشأت بزمن عمه ما ما ما ما حرق روحه إلا بسالفة قديمة.
0: زيني هاي سالفة برو برو
1: أتفتح
0: برو لا لا لا لا إحنا بيها رباط، هاي بيها رباط السالفة. برو بوقت التطبيعية جابت رعايات للتطبيعية
1: زين،
0: وبوقت الكابتن عدنان درجان متعاقد ويا الاتحاد هم بعلاقات كابتن عدنان، وايضا برو جابت رعايات. السيد رئيس الاتحاد يقول ماكو، الشركات ما قاعد تتعاون، ارجع لبرو، شو المشكله؟ وعندك تجربتين ناجحه ذا،
1: ليش ليش ارجع لبرو؟ هو خير من الله.
0: لا مو هسه هو طلع يبكي يقول ماكو فلوس
1: ليش ارجع احسب لي انطيه
0: عفوني وحدي وهذا
1: انطيه وخلي يطلع حد.
0: انا بس لك نقطه شوي،
1: خلي يطلع حد.
0: لا هسه انت هاي نقطه هنا، انت قبل 3 ايام قبل تصريحك الشهير هذا، انت ورا لعبه الكويت شكرت رئيس الوزراء وقلت الدعم وجيت تفاصيل،
1: وين رجعنا
0: وراها؟ لا وراها وانت هنا هاي المغالطات،
1: وين رجعنا؟ هنا رجعنا الموضوع رئيس واول. يا اخي والله مو عيب، ما عندك ثقافه كذا
0: عمي، والله جايب لي اخوي الزلمه على الاعلام بس هو ما قاعد.
1: والله استاذ محمد خلف عندك يطلع او عند الرجال متفرغ لهذا الامور ولهذه التفاصيل، انه يقدر يروح لكل البرامج ويسولف
0: زين. وش عجب راح بهاي السفره؟
1: راح
0: المفروض يظل،
1: راح بهاي السفره؟
0: لا هو محمد خلف غير المفروض يظل انه يدافع عن الاتحاد.
1: كل سفره راح تلقاه موجود،
0: كل سفره تلقاه موجود، يعني المنسق ما يقدر يشتغل براحته.
1: يا منسق،
0: منسق العام والمنتخب ما يقدر يشتغل.
1: قلت لك انا احب العلاقه.
0: كلمه اخيره
1: والله من باركواني، وبداية أشكرك على تاحت هذه الفرصة الجميلة، صارنا أمام الشوفين، فرصة سعيدة بيك، التقي بيك والأخوان والزملاء. رسالتي لهم لأعضاء الاتحاد، كلكم أغلبكم أصدقائي، أمون عليكم وتمونون علي. بدايتكم غير مبشرة بخير نهائيا، أتمنى تعدلون من وضعكم، طريق بعد أمامكم، 4 أشهر فقط من ال4 سنوات قطعتوها، كل احنا راح نوقف وياكم، توكلوا بالله وشدوا حيلكم.
0: شكرا جزيلا لك سجاد، ورسالة أخيرة، الاعتراف بالخطأ فضيلة والاعتذار شجاعة، وطلعوا الرجال من راسكم. نلتقيكم وشوط جديد للجماهير.

الأرض. يدبر الأمر

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي، والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم للكتاب الكريم.

الشيخ طه الفشني أو كما يلقب كرمان الإنشاد الديني. يعتبر الشيخ طه حسن مرسي الفشني أحد أعلام قراءة القرآن والمرشدين المصريين بالعالم. ولد في العام 1900 بمركز الفشن بمحافظة بني سويف، وحفظ القرآن الكريم ثم تعلم القراءات. كان والده تاجر أقمشة من ميسوري الحال، اختار لابنه أن يكمل تعليمه بعد أن دخل الكتاب وحفظ القرآن الكريم، وحصل على مدرسة المعلمين في العام 1919. وفي دراسته في تلك المدرسة اكتشف ناظر المدرسة عذوبة الصوت للشيخ طه الفشني، وأسند إليه القراءات اليومية للقرآن في الطابور وحفلات المدرسة. لكن كان طموح والده أن يكمل ابنه دراسة القضاء الشرعي، وبالفعل ذهب الشيخ طه إلى القاهرة للالتحاق بمدرسة القضاء الشرعي. إلا أن ثورة 1919 كانت مشتعلة وحالة الأحداث دون استقراره، فعاد مرة أخرى إلى بلده الفشن، وذهب يحيي السهرات في المآتم كقارئ للقرآن الكريم في بلدته والقرى المجاورة له. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
1: صدق الله العلي العظيم. حضر الشيخ طه إلى القاهرة وأقام بحي الحسين عليه السلام، وكان قريبا منه في السكن الشيخ علي محمود ملك التواشيح الدينية. كان للشيخ علي محمود فرقة تواشيح خاصة، فعرض على الشيخ طه الفشني أن ينضم إليه. استدعاه رئيس الإذاعة وقال له: يا شيخ طه، بكرة لازم تكون عندنا في الإذاعة المصرية، وصوتك لازم يأخذ فرصته ويستمع له الناس في كل بر مصر. وفي اليوم التالي ذهب الشيخ طه للإذاعة وأجرى اختبارا والتحق بالإذاعة المصرية سنة 1937. قدرت لجنة الاستماع صوته بأنه قارئ من الدرجة الأولى الممتازة، وكان مخصصا له قراءة ساعة إلا ربع في المساء في الإذاعة المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. عين الشيخ طه قارئا لجامع السيدة سكينة عليه السلام عام 1940 حتى وفاته، واختير رئيسا لرابطة القراء خلفا للشيخ عبد الفتاح الشعشاعي سنة 1962. ومن أشهر التواشيح كانت ميلاد طه، يا أيها المختار، حب الحسين، وابتهالات مثل السلام عليك يا شهر رمضان. أنشأ فرقة خاصة به للإنشاد الديني عام 1942 مع استمرار عمله كمقرئ للقرآن الكريم. الشيخ الفشني أول من ظهر بالتلفزيون المصري، كذلك أصبح رئيس رابطة القرآن الكريم بعد وفاة الشيخ الشعشاعي، كما اختير لإحياء الليالي الرمضانية بقصري عابدين ورأس التين، وصار القارئ المفضل للرئيس جمال عبد الناصر، وسافر للعديد من البلدان لإحياء ليال بها، وكرم من العديد من الرؤساء. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. تعامل الفيشني مع عدد كبير من الملحنين الذين رأوا فيه طاقة صوتية غير عادية، وعلى رأس هؤلاء الشيخ زكريا أحمد ومرسي الحريري وسيد شطة، كما أدى الفيشني أعمالا من تلحين المشايخ علي محمود ودرويش الحريري ومحمد صبح

وتوفي الشيخ الفشني بديسمبر في العام 1971 تاركا إرثا كبيرا ومهما في قراءته للقرآن الكريم.

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات رح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

فكل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت, لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثامنة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل، نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: جامعة المستقبل توسع شراكاتها الدولية باتفاقية أكاديمية مع جامعة العلوم التطبيقية الأردنية. سيطرة بابل تضبط مخالفين ومطلوبين وأسلحة غير مرخصة. رئيس الجمهورية: مستقبل العراق يتطلب تعاونا صادقا من الجميع. رئيس مجلس القضاء الأعلى يؤكد بقاء القضاء ضمانة للحقوق وحصنا للعدالة. وزير الخارجية يؤكد حرص العراق على توسيع التعاون مع الولايات المتحدة. الإطار التنسيقي يشدد على تعزيز دولة المؤسسات وسلطة القانون. وترامب يعد الأمريكيين $5,000 للفرد في حال سيطرة الجمهوريين على الكونغرس. النشرة الإخبارية تقدمها منار العامري ومحمد زيدان، فأهلا بكم. ومن العناوين إلى التفاصيل:
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: وقعت جامعة المستقبل مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والأكاديمي مع جامعة العلوم التطبيقية الخاصة في العاصمة الأردنية عمان، ضمن جهودها الرامية إلى توسيع شراكاتها الدولية وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي. وجاء توقيع المذكرة خلال زيارة وفد من الجامعة ضم مدير الإشراف العلمي والأكاديمي الأستاذ الدكتور مظفر صادق الزهيري، ومدير قسم الشؤون العلمية الأستاذ الدكتور طارق جواد كاظم. وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات والطلبة والباحثين ودعم المشاريع والمبادرات العلمية المشتركة، بما يسهم في تطوير جودة التعليم والبحث العلمي وتعزيز التعاون الدولي بين الجامعتين. وتعد هذه الخطوة امتداداً لنهج جامعة المستقبل في بناء شراكات أكاديمية فاعلة تعزز حضورها العلمي إقليمياً ودولياً.
2: شاركت جامعة المستقبل في معرض وملتقى الطاقة والابتكار العالمي 2026 المقام في مدينة دبي، ضمن مساعيها المستمرة لتوسيع فرص التعلم والتأهيل المهني لطلبتها. والتقى رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي بممثلي جمعية مهندسي البترول فرع جامعة خليفة لبحث أفاق التعاون المشترك وتعزيز حضور الجامعة في الشبكات المهنية العالمية. وتركزت المباحثات على توفير فرص لطلبة الجامعة للإطلاع على أحدث تقنيات الطاقة والمشاركة في المنتديات الدولية، فضلا عن إمكانية الحصول على برامج تدريبية لدى شركات عالمية متخصصة في قطاع الطاقة. وتأتي هذه المشاركة انسجاما مع رؤية جامعة المستقبل الهادفة إلى ربط طلبتها بمنصات الابتكار العالمية وتوسيع آفاقهم العلمية والمهنية.
0: وصلت مفارز قسم شؤون السيطرات في قيادة شرطة بابل إجراءاتها الأمنية والتدقيقية، محققة عددا من الضبطيات بحق مخالفين ومطلوبين للقضاء. وأفادت القيادة بأن سيطرة الحل كربلاء رصدت مركبة عليها حجز تنفيذي صادر عن مديرية مرور بابل، فيما كشفت إجراءات التدقيق عن اختلاف في بيانات مركبة أخرى، كما ضبط مخالف يقود دراجة نارية دون مسوغ قانوني في سيطرة الشهداء، فيما عثرت سيطرة النيل القديم على بندقية بحوزة مخالفين. وفي سيطرة الحل القادسية تبين أن أحد الأشخاص مطلوب وفق المادة 44 تنفيذ، بينما كشف السيطرة الحل نجف اختلافا في بيانات إحدى المركبات. وأكدت قيادة شرطة بابل استمرار إجراءاتها الأمنية الرامية إلى ضبط المخالفين والمطلوبين وإنفاذ سلطة القانون.
2: تمكنت مفارز شعبة مكافحة إجرام البلدة في قيادة شرطة محافظة بابل من إلقاء القبض على متهم متورط بخمس عمليات سرقة، وذلك في إطار الجهود الأمنية لملاحقة مرتكبي الجرائم. وجاءت العملية بتوجيه ومتابعة من قائد شرطة باب اللواء عباس حسن ناصر الحسيني، وبعد تحريات ومتابعة ميدانية أسفرت عن تحديد هوية المتهم والقبض عليها. وأظهرت التحقيقات أن المتهم كان يستأجر مركبات أجرة للتوجه إلى مناطق نائية قبل الاستيلاء على الهواتف المحمولة الخاصة بالسائقين وبيعها. واعترف المتهم بعد تدوين أقواله وتصديقها قضائيا بتنفيذ 5 عمليات سرقة، فيما تبين أنه سبق أن أدين بجرائم مماثلة وأفرج عنه إفراجا شرطيا قبل نحو شهر، وتم توقيفه وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات العراقي لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحقه.
0: فنانات بابليات يجتمعن في معرض تشكيلي قدمن خلاله أعمالا متنوعة عكست أفكارهن وتجاربهن الفنية في خطوة تبرز المواهب النسوية وتعزز حضور المرأة في المشهد الثقافي والفني في بابل. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا علي العجيلي.
3: مساحة جديدة للتعبير الفني فتحتها مجموعة من الفنانات عبر معرض تشكيلي جمع أعمالا حملت أفكارا وتجارب مختلفة في محاولة لإبراز مواهبهن وتسليط الضوء على حضور المرأة في المشهد الفني والثقافي.
4: قيم طاعة الود للفنون التشكيلية، معرض تشكيلي للفنانات البابليات المعرض الثاني، هي مبادرة لطيفة ومشاركة فعالة. الفكرة ما بيها انه تعريف المجتمع الحلي، المجتمع العراقي على الفنانات التشكيليات الحلاويات، يعني الترويج او المشاهدة على الامكانيات الفنية والابداعية.
3: تنوعت اللوحات في مضامينها واساليبها وعكست رؤى الفنانات وما يحملنه من أفكار وانطباعات لتكون الأعمال وسيلة للتعبير والتواصل مع الجمهور، فضلا عن منح الفنانات فرصة لإظهار قدراتهن والمساهمة في إثراء الحركة التشكيلية.
4: أول مرة أشترك بمعرض، فاشتركت بأربع أعمال اللي هي هاي ظاهرة حدي، 2 من عندهم رسم عادي أكريلك على كانفاس، وواحدة من عندهم رسم معجون البارز على الكانفاس، وواحدة زجاج على كانفاس. فالحمد لله أشوف أنه لاقت إعجاب الناس الموجودين، وأكو تشجيع حلو من الناس الموجودة.
5: أنا شاركت بأربع لوحات من النوع التجريدي وكذلك من الكلاسيكي، 2 تجريدي و2 كلاسيكي. بالتجريدي هو أنه أنت تصفن تشوفها شنو هي وتفكر شنو محتواها، ما يحتاج شرح. لكن بالكلاسيكي أنت تشوفها هي مجرد نقل أو رسم عن صورة أو عن تمثال معين. بصراحة أنا جدا يعني ممنونة أنه أنا شاركت بهاي المعرض بهاي الأجواء الحلوة، وإحنا كل شوي ندعم هيك مشاريع لأننا نفتقرها.
3: المعرض يمثل مساحة للفن والحوار ورسالة تؤكد أن دعم المواهب النسوية وفتح المجال أمامها يسهم في تنشيط المشهد الثقافي ويمنح الفن العراقي تجارب جديدة تستحق الحضور والاهتمام. لإذاعة جامعة المستقبل، علي العجيلي.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
2: أكد رئيس الجمهورية نزار ميدي بمناسبة اليوم الوطني العراقي أن بناء مستقبل العراق مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا صادقا بين مؤسسات الدولة والقوى الوطنية والمجتمع. وقال أميدي أن هذه المناسبة تستحضر محطة تاريخية مهمة في مسيرة العراق، حين أصبح عام 1932 دولة مستقلة وعضوا في عصبة الأمم. وأشار إلى أن العراقيين واجهوا على مدى قرن من الزمن تحديات وحروبا وأزمات متعاقبة، لكنهم ظلوا متمسكين بوطنهم وقادرين على تجاوز المحن والنهوض من جديد. وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية والعمل المشترك من أجل عراق آمن ومستقر يوفر حياة كريمة وخدمات أفضل وفرص عمل حقيقية للمواطنين. كما استذكر شهداء الوطن وتضحياتهم، مؤكدا أن أمام العراق فرصا كبيرة لتعزيز الاستقرار وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً.
0: وفي سياق متصل، هنأ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان أبناء الشعب العراقي بمناسبة اليوم الوطني، مؤكداً أن القضاء سيبقى ضمانة للحقوق وحصناً للعدالة. وقال زيدان أن العراق احتضن أقدم الحضارات وعرف منذ آلاف السنين معنى القانون وتنظيم المجتمع، مشيراً إلى أن هذا الإرث يمثل مسؤولية لبناء دولة تحترم الدستور وتصون الحقوق والحريات. وأضاف زيدان أن التحديات والمتغيرات التي تشهدها المنطقة تتطلب مؤسسات راسخة وقضاء مستقلا وإرادة وطنية تحتكم إلى الدستور والقانون. وأكد أن رسالة اليوم الوطني تجسد قدرة العراق على حماية حاضره وصناعة مستقبله بالاعتماد على مؤسساته الدستورية وقيم العدالة وسيادة القانون، واختتم بالتشديد على أن القضاء سيظل ضمانا للحقوق وأن العراق ومصلحة شعبه فوق كل اعتبار.
2: أكد وزير الخارجية فؤاد حسين حرص العراق على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع الولايات المتحدة خلال لقائه نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك نيدهام في العاصمة واشنطن. وشهد اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية بما ينسجم مع المصالح المشتركة للبلدين. وأعرب الوزير عن تقدير العراقي للدعم الأمريكي في الحرب ضد الإرهاب، مؤكدا أهمية استمرار التعاون لمواجهة خطر تنظيم داعش ومنع عودته. كما تناولت المباحثات مرحلة ما بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي، إذ أشار حسين إلى قرب تنفيذ خطة الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة وضمان حصرية قراري الحرب والسلم بالمؤسسات الدستورية. وأكد الجانبان أهمية دعم سلطة الدولة وتشجيع الأطراف الراغبة في التخلي عن السلاح على الانخراط في العمل السياسي بما يعزز الاستقرار وسيادة القانون.
0: بحث الإطار التنسيقي خلال اجتماع طارئ عقد في القصر الحكومي بدعوة من رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي التطورات السياسية والأمنية واستحقاقات المرحلة التي تلت يوم السيادة. وأكد المجتمعون أهمية المضي في تعزيز دولة المؤسسات وترسيخ سلطة القانون، داعين إلى الالتزام بالتهدئة الشاملة والحفاظ على الاستقرار الوطني. وثمن الإطار مواقف الفصائل التي التزمت بما وصفه بورقة الاتفاق، مشيدا بما عده تغليبا للمصلحة العامة ودعما لمسار الاستقرار. كما أشاد بالتزام التحالف الدولي بخطة الانسحاب من العراق ضمن المدة المحددة بعد الدور الذي أداه في محاربة الإرهاب. وجدد المجتمعون التأكيد على قدرة الدولة ومؤسساتها على حفظ أمن المواطنين وتوفير بيئة آمنة تدعم التنمية والاستثمار.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
2: دوليا، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهده بمنح 5,000 دولار لكل مواطن أمريكي بالغ في حال احتفاظ الحزب الجمهوري بالسيطرة على الكونغرس. وقال ترامب خلال تجمع انتخابي في ولاية ألباما أن فوز الجمهوريين سيقترن بإجراءات اقتصادية، قال أنها ستنعكس إيجابا على المواطنين والاقتصاد الأمريكي. وفي المقابل حذر من تداعيات اقتصادية محتملة في حال فوز الديمقراطيين وفق رؤيته المطروحة خلال الفعالية الانتخابية. وكان ترامب قد طرح المقترح نفسه خلال مؤتمر الحزب الجمهوري في دالاس، متعهدا بتوزيع عوائد مالية مباشرة على المواطنين إذا حاز الحزب الأغلبية في مجلسي الكونغرس. وأثار المقترح نقاشات داخل الأوساط السياسية والاقتصادية الأمريكية بشأن كلفته المحتملة وتأثيراته على الموازنة العامة ومعدلات التضخم.
0: بدأت الحكومة الباكستانية وحزب حركة الإنصاف بزعامة رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان جولة من المحادثات السياسية في محاولة لاحتواء التوتر القائم قبل مسيرة يخطط لها أنصار الحزب في الرابع من تشرين الأول. وجرت المحادثات في مكتب رئيس المجلس الوطني أياز صادق الذي يقوم بدور الوسيط بين الجانبين، حيث تناولت الأوضاع السياسية الراهنة وسبل التهدئة مع اتفاق الطرفين على استئناف المباحثات. وكانت الحكومة قد دعت الحزب إلى التراجع عن المسيرة المقررة، في حين أكد قادة حركة الإنصاف استمرار الاحتجاجات إلى حين التوصل إلى حلول للملفات العالقة، بما فيها طلب اللقاء بعمران خان والإفراج عن عدد من أعضاء الحزب. وتأتي هذه التطورات في ظل مخاوف أمنية من أن تؤدي المسيرة إلى تعطيل الحياة في العاصمة إسلام أباد وزيادة حدة التوترات السياسية.
2: نشرت وكالة فارس الإيرانية تقريرا تناول تطورات الملاحة في مضيق هرمز، وذكرت فيه أن هنالك ناقلات نفط تعرضت للاستهداف خلال الأيام الماضية. وبحسب ما أوردته الوكالة نقلا عن بيانات وتقارير متابعة لحركة الملاحة، فإن عددا من الناقلات في الممر المائي شهد حوادث استهداف خلال فترة زمنية قصيرة. وأشار التقرير إلى أن حركة الملاحة في المضيق ما زالت محدودة، في وقت يؤكد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المضيق مفتوح ويعمل بصورة طبيعية. وتأتي هذه التصريحات والتقارير في ظل متابعة دولية مستمرة لأوضاع الممرات الملاحية في منطقة الخليج، نظرا لأهميتها في تجارة الطاقة العالمية.
1: نسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: وفي شأن الطقس، توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي أن يكون الطقس يوم غد صحوا إلى غائم جزئيا في معظم محافظات العراق، مع استقرار نسبي في درجات الحرارة ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وفي محافظة بابل يتوقع أن تكون الأجواء مستقرة ومائلة للصحو مع درجات حرارة معتدلة نسبيا خلال ساعات النهار، فيما تكون الليالي لطيفة دون مؤشرات على حدوث تقلبات جوية مؤثرة. وتشير التوقعات إلى فرصة تزايد الغيوم وهطول أمطار الرعدية في بعض المناطق الشمالية خلال الأيام المقبلة، فيما تبقى الأجواء مستقرة في المنطقتين الوسطى والجنوبية.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
6: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. غادر وفد منتخب العراق للناشئات تحت 17 عاماً العاصمة بغداد متجهاً إلى ماليزيا للمشاركة في تصفيات كأس آسيا التي تنطلق في 5 تشرين الأول الجاري. ويضم الوفد رئيسه محمود أحمد ونائبته صابرين حامد شهاب، إضافة إلى عدد من أعضاء اللجنة النسوية في الاتحاد. وكان المنتخب قد اختتم معسكره التدريبي المحلي في بغداد بإجراء آخر وحداته التدريبية قبل السفر. وشهد المعسكر مغادرة اللاعب المحترفة رونيا مشتاق بعد تعرضها لإصابة خلال المران الأخير، لتغادر إلى مقر إقامتها في السويد وتفقد بذلك فرصة مواصلة المشوار مع المنتخب في التصفيات القارية. يواصل منتخب العراق للناشئين تحت 17 عاما تدريباته اليومية في بغداد بقيادة المدرب سلام شاكر. وكان المنتخب قد باشر أولى وحداته التدريبية بعد اختتام فترة الاختبارات التي خضع لها اللاعبون. وركز الجهاز التدريبي على الجوانب البدنية والفنية وتعزيز الانسجام بين اللاعبين. كما تضمنت الوحدات تطبيق عدد من الخطط التكتيكية لرفع الجاهزية قبل الاستحقاقات المقبلة. ويخوض المنتخب مباراتين وديتين أمام نظيره الإيراني في بغداد يومي 5 و7 من تشرين الأول الجاري، وتأتي المواجهتان ضمن استعدادات العراق لبطولة كأس الخليج لفئات الناشئين. تختتم الأحد منافسات دورة الألعاب الآسيوية 20 المقامة في مدينة إيتشي وناغويا اليابانيتين. وودع مصارع منتخبنا الوطني حسين خضير جاسم منافسات المصارعة الحرة لوزن 57 كيلوغراما بعد خسارته أمام القرغيزستاني ألماز بيغزاد في نزال أقيم فجر اليوم. وقدم خضير أداء مشرفا وقويا طوال المواجهة قبل حسم النزال لصالح منافسه، إلا أن خسارة المصارع القرغيزستاني في نصف النهائي حرمت خضير من فرصة خوض نزالات التصفية لينتهي بذلك مشوار المصارع العراقي رسميا في الدورة الآسيوية. أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم حصوله على 3 ورش تدريبية مدعومة بشكل كامل من الاتحاد الدولي الفيفا. وأوضح المدير الفني وسام نجيب صلاوة أن الورش ستنطلق مطلع شهر كانون الأول المقبل، وتشمل ورشة لمدربي حراس المرمى وأخرى لمدربي كرة الصالات وثالثة لمدربي الكرة الشاطئية. وستقام الورش بإشراف محاضري الاتحاد الدولي ضمن برامج الدعم والتطوير، كما سيعلن لاحقا عن معايير الترشيح والمشاركة وفق متطلبات فيفا المعتمدة. ويهدف البرنامج إلى تطوير الكفاءات التدريبية ورفع المستوى الفني في مختلف الاختصاصات. قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إطلاق بطولة دوري الأمم الآسيوية اعتبارا من الموسم المقبل. وجاء منتخب العراق ضمن المستوى الأول في تصنيف المنتخبات المشاركة في البطولة الجديدة، وينتظر أن يعلن الاتحاد الآسيوي تفاصيل النظام وآلية المنافسات خلال الفترة المقبلة. كشفت تقارير صحفية أن المدرب السابق لمانشستر سيتي بيب غوارديولا يدرس حضور المباراة المقبلة للفريق على ملعب الاتحاد. وذكرت مصادر مقربة من النادي أن غوارديولا أبلغ المسؤولين برغبته في التواجد بين أبناء الفريق، ويأتي ذلك بعد إعلان رابطة الدوري الإنجليزي ثبوت إدانة مانشستر سيتي في 124 تهمة مالية، ولم تحسم بعد طبيعة العقوبات التي قد تفرض على النادي. وتشير تقارير إعلامية لإمكانية فرض عقوبات قاسية بحق الفريق. ويتصدر مانشستر سيتي حاليا جدول الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة من 5 جولات. أخيرا أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إرسال مراقب وإجراء دراسة رقابية شاملة للاتحاد التركي. ويأتي القرار على خلفية أزمات وتحقيقات مرتبطة بقضايا التحكيم والمراهنات غير القانونية. وتواصل السلطات التركية تحقيقاتها في ملفات ترتبط بمزاعم فساد وتلاعب في إدارة شؤون التحكيم. وشهدت إسطنبول مؤخرا توقيف 7 أشخاص بينهم مسؤولون في هيئة التحكيم التابعة للاتحاد التركي، كما أحيل عدد من مسؤولي الاتحاد إلى لجنة الانضباط للنظر في الشكاوى المقدمة ضدهم. ومن المتوقع أن يركز مراقب اليوفا على تقييم الإجراءات المتخذة ومدى توافقها مع معايير النزاهة الرياضية.
0: مستمعينا، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما ورد في النشر من عناوين. جامعة المستقبل توسع شراكاتها الدولية باتفاقية أكاديمية مع جامعة العلوم التطبيقية الأردنية. سيطرة بابل تضبط مخالفين ومطلوبين وأسلحة غير مرخصة. رئيس الجمهورية مستقبل العراق يتطلب تعاونا صادقا من الجميع. رئيس مجلس القضاء الأعلى يؤكد بقاء القضاء ضمانة للحقوق وحصنا للعدالة. وزير الخارجية يؤكد حرص العراق على توسيع التعاون مع الولايات المتحدة. الإطار التنسيقي يشدد على تعزيز دولة المؤسسات وسلطة القانون. وترامب يعد الأمريكيين $5,000 للفرد في حال سيطرة الجمهوريين على الكونغرس. في الختام نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.

0: بابا عليا
1: يمكن ابكي. الحلو انه انت عن جد عم بتضحكني
0: والله.
1: He inspires me. He inspired me to write this song.
2: نحن لا نبث الصوت فقط، بل نزرع الفكرة ونرسم المستقبل.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: التاسعة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.

مساء الخير مساء الورد عليكم، يا هلا بيكم كل اللي يسمعونا عبر موجات 91.7 إذاعة جامعة المستقبل، وحلقة جديدة ولقاء جديد. أوه إيموجي

نسيت الخير والعافية عليكم وما كنتوا تسمعونا عبر موجة 91.7 إذاعة جامعة المستقبل وحلقة جديدة ولقاء جديد وبرنامج إيموجي. أكيد راح نكون وياكم بكل حلقة. أني سمر بالإعداد وتقديم وبالإخراج وعلى الهواء مباشرة، يحييكم مصطفى القزويني.

0: اليوم بإيموجي راح نجيكم من عالم الطبيعة وعالم الأعشاب والنباتات والوصوات والسوالف الحلوة، سوالف البيبيات والجدات وأفكار نتوارثها وأخذناها لكن هي ما كانت صحيحة. ضيفتنا اليوم مختصة بالأعشاب وأكيد راح نكتشف فيها أسرار وتفاصيل عن حياتها، راح نعوف الأعشاب والأدوية وذن السوالف بعدين، لكن اليوم احنا راح نستثمر وجودها ونتعرف على اسرار مواقف طرائف واحزان وذكريات جميله عاشتها حتى تشاركنا وجودها. هوايه نشوف فيديوهاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن ما ندري خلف الضحكه وخلف الابتسامه والنشاط والحيويه اكو اشياء ما تنحكي. اليوم راح نحكيها ونسالفها بإيموجي. خلونا نرحب كنا سوية بضيفتنا لهذا اليوم سيدة الأعشاب والمختصة بهذا المجال الست نور عبد الرحيم. مساء الخير والورد والعافية.
1: مساء النور حبيبي ست سمر، شكرا جزيلا.
0: راح نوقعها السبورة
1: على هذا الكلام، حاليا صدمتيني.
0: أنا قلت لك راح يكون برنامجنا مختلف.
1: سبرايز.
0: لا حلو، أنت أول امرأة ما تسئلين ليش.
1: أي.
0: ولا تقوليش.
1: لأنه ما عندي فضول.
0: لا إحنا هواية أشياء مغيبة عندنا، يعني مو بس الفضول.
1: ها هي يلا.
0: شانك مساء الخير.
1: الحمد لله. حبيبتي مساء النور حبيبي.
0: احنا عادة ضيوفك وناسك ومتابعيك يعرفوك، تطين وصفات، تطين معلومات طبية،
1: وصفات وأعشاب وروتين
0: فقط. عافية. روتين فقط. لا. لكن ما خفية كان أعظم.
1: الحمد لله والشكر.
0: اليوم الكرة في ملعبك يا نور، انت راح تكشفين أسرارك بنفسك من خلال هاي الصور اللي على اللوحات.
1: قول بسم الله. قلبي كاميتك.
0: إن كان سحرا فأبطل.
1: يلا.
0: هاي الطلاسم مالتنا.
1: صاليش قد لاتشهر خلصت يلا امتحانه.
0: ايه.
1: فبريد بس تخلص. عتيني هسه حاليا.
0: راح نستذكر هواي أشياء. راح نرجع نور الطفلة همتين، يعني مو بس لاتشهر.
1: يلا.
0: هاي أوراق أمامك.
1: ايه.
0: راح تسحبين صورة أو ورقة وعلى أساسها راح نطرح وياك الأسئلة.
1: تمام.
0: مستعدة؟
1: ليتس جو.
0: يلا ليتس جو. روح فاصل وراجعين.

0: يلا نور قلبي دليلي قلبك واني يوديك
1: اكيد البنك مسارة تحبه.
0: يلا تحياتنا المسارة
1: حبيبي سلام.
0: ليش ان البنات يحبن البنك يعني؟
1: الله مرتبط بالانوثة الغضب. صديقي
0: صدق من باين عليك طلع لها المعصب. منو اكثر واحد يعصب نور؟
1: اني.
0: ليش؟
1: حجم السترس اللي بحياتي وضغوطات فتخلي الإنسان بعد يعني الباور مالته تخلص
0: فتعصبين على العالم
1: على أتفه الأشياء.
0: علي من طالعيها دائما؟
1: أهلي
0: الأكثر.
1: أبوي خطية بابا تحياتي حبيبي.
0: وشون يتعامل وياك بالعصبية؟ نقرة غير.
1: هو يعني ينرفزني يوصلني درجة أنه يخلص الشحن خلاص بعدين من يشوفني انفجرت يسكت يعوفني.
0: ايه هو يستفزك من يشوفك عصبتي يتراجع. كل الاباء هيك والامهات.
1: ايه عندك اكو وحده خلف الكواليس اخر ايه العنقود
0: اختك تحياتنا لها. ايه
1: ما شاء الله بطله بالاستفزاز.
0: منو اللي عصبك اكثر واحد؟
1: اكثر شيء يعني هو يقول لك اكثر واحد تحبيه اكثر واحد تعصبين منه.
0: ايه
1: فهي بنتي.
0: بنتك؟
1: ايه ما شاء الله بطله.
0: حلو.
1: ايه
0: يلا هم اذا على بنتك بسيطه.
1: لا بس بنتي يعني بعيدا عن النسوان اللي
0: شو تشربين لما نتعصبين فتشي على الرواء.
1: بابونك
0: صحيح.
1: اي والله بابونك لافندر.
0: شوفوا احنا بكل سؤال راح ندس لكم فد معلومه تستفادون من عسل.
1: تستفادوا من البابونك واللافندر بنات.
0: حلو.
1: بعد
0: مكان تروحي له ترتاحين بيه تهدئين؟
1: ما اروح يعني انا ابقى بالبيت اطفي الاضواء نتفليكس.
0: ها حلو.
1: اروح بعالم ثاني.
0: حلو.
1: ايه
0: هاي وسيله راحه
1: بالضبط يعني نتفليكس اقعد ولحد يحاكيني وما حد يدنا يمي.
0: حلو. يلا ناخذ صوره كبيره شنو رايك؟
1: يلا
0: الاورنج. يلا
1: اورنج. هاي شو تقولي
0: كيفك؟
1: ابيض ولا الاورنج؟
0: يلا هو كله اورنج.
1: يلا بسم الله. واو
0: هاي منو؟
1: اني.
0: هاي ايش وقت هيك انتصرت او فرحت نور؟ هل هيك فرحه؟
1: اخر شيء يعني الحمد لله والشكر لما اخذت الماجستير بالاكاديميه.
0: حسيتي بيك فرحه؟
1: الحمد لله والشكر.
0: راويها المتابعين
1: باعوها؟
0: اي
1: الحمد لله. اي فرحت يعني حقا
0: فرحه حقين. شهاده لو فرحه انتصار لو فرحه شلون نقول انكيد المضغوطين؟
1: لا أبد لأنه يعني شوفي أنا أحسهم أنه مجرد يسمعوا نور عبد هم ينكادوا.
0: ها
1: إيه. يعني هاي بصمة اسمي. إنما أنه أنا ما يهموني أنه هم ينضغطون قد ما يهمني أنه أنا أوصل
0: تصلي
1: يعني أوصل أكو فد ليفل ببالي معين أنه أوصل له.
0: وين
1: أربط الأكاديمية الدكتوراه مالتي ويا النباتات الطبية اللي أنا أحبها وقال.
0: حلو. شنو كان تخصصك بالماستر؟
1: أنا تخطيط حضري ماجستير جغرافي.
0: أي
1: فإن شاء الله يعني إذا الله خلانا طيبين يكون الدكتوراه مال الأكاديمية مالتي التخطيط الحضري مبني على التباين المكاني بالنباتات الطبية والأعشاب بالعراق.
0: أنا صح ما فهمت بس أوكي.
1: الفكرة سمور حبيبي الفكرة أنه نربط الجغرافية
0: بالأعشاب
1: أربطها
0: لي. إيه هيك يقولي أكو هسا أكو حلقة وفصل.
1: سوري إيه.
0: فاصل مصطفى شو تريد أنت القائد هنا؟ يلا راح فاصل.

0: مساء الخير مرة ثانية.
1: مساء النور.
0: شنا الجمال، شنا الكيوت،
1: شلون الريفيو عليه؟
0: 10/10
1: حبيبي.
0: طبعا اليوم، طبعا هي قالت مو شلون اليوم ايام السيادة وروح نحتفل وهيجي، ان شاء الله ورا البرنامج نحتفل. كل عام والعراقيين كلهم بألف خير وين ما كنتوا تسمعونا، يا رب يسود الأمن والأمان وراحة البال قلوبنا وأراضينا وبلادنا. يلا نسحب ورقة،
1: يلا
0: صغيرة لو كبيرة،
1: يلا خلينا نقولهم كل عام ويا رب العراق بألف ألف ألف خير يا
0: رب. إن شاء الله يا رب.
1: عم الأمن والأمان ورجاء نطلعوا من الطاقة السلبية.
0: إيه ما عايزين.
1: يلا الأصفر.
0: يلا البلو. البلو شنو؟
1: يلو.
0: يلا اليلا. يا الله.
1: بسم الله. النصر. واو. شوف دشوفين يعني.
0: شو وقت تحسين إنه نور انتصرت على كل الناس اللي قالوا لها ما راح تصيرين؟
1: لا انتصرت من زمان.
0: شلون؟ بيما؟
1: بشغلي، بعملي، باسمي التبتة سيدة العشاب، باليوم المكان اللي انت جبتيه واستضيفتيني به، معناها
0: هذا انتصار.
1: بالضبط.
0: منو دا يراقب نور وانتصار نور؟
1: شوفي، هو اكيد يقول لك يراقبك المحب والغير محب، والفضولي 100% تلقينا مترصد انه.
0: لا
1: ايه؟
0: انت تعرفين كل الزمن دا يراقب نور، وانتي متأكدة انه اكو بعض التفاصيل تتعمدين تنشريها حتى تكيدين فلانة او فلان من الناس.
1: مو حتى
0: بدون اسماء، قولي لي مثلا فلان او فلانة هيجي كذا، هيجي سوا وهيجي اني،
1: يعني مثلا انه انا ما احب انه اواجههم واحكي دايركت، بس قلت لك افعالي تبين، فلما ننزل الستوري او فتشي خلاص هم وصلت لهم الرسالة، من غير انه انا ما تعب اعصابي، من غير انه ما يعني صوتي يطلع او فتشي او هاي
0: مثلا صديقه،
1: اكيد 100% ما اني سولف لك قبل الهاي.
0: أي.
1: فلازم انه هم يقول لك دائما المظلوم يسكت والظالم يضل يسولف يسولف، فاني لا ويا دولة ولا ويا دولة، انا بس اطيب بوست ستوري يكفيهم.
0: طلعت الحابه،
1: اللهم لا شماته.
0: هاي سؤال في النسوان، اللهم لا شماتة ولا حسرة.
1: سمور الله ينطيهم على قد نيتهم.
0: إن شاء الله. إن شاء الله. يلا ناخذ صورة كبيرة.
1: يلا حبيبي. أبيض وأسود.
0: بما أنه خسرنا طلع المنتخب من كأس الخليج.
1: سمورة تحضرين هذا، حب الأوتفيت كلش.
0: شو بالله خلاص
1: هذا؟
0: آه نور الحزينة، هي هاتي صورة دزيتي لي إياها، بس إحنا لعبنا شوي.
1: أنتي ما تعرف.
0: بالأعدادات.
1: إيه ما تعرفين شنو ورا هاي القصة. هذا اللي كان عندي بيومها
0: خلينا نشوف هالصورة. اي
1: هاي بيومها كان عندي تصوير،
0: هي ما جلسة تصوير متابعين اي
1: هاي شوفوا لياها، فكان هذا التصوير
0: اي
1: طبعا الاوتفيت حتى كان مختار
0: المصور
1: بلي استوديو بلوري ميديا
0: زين،
1: فكان مختار على هذا الاساس، قال نور تجين لابسه كله اسود
0: زين
1: وفقط تجيبين الورد مالتك الابيض.
0: ليش؟
1: لانه كان اكو فد اذا المقطع اللي نزل مالتي، لما يعني انا ابدا ما شايفيني ابجي دائما شايفه ايه؟ مقاطعي
0: زين
1: نور الفرفوشه الطاقه
0: ايه؟
1: الايجابيه، فبيومها من قد انه ما يعني حرفيا انهارت، طلعت نشرت مقطع اني ابجي من قد هما مسوي لي مكيده.
0: منو؟
1: أكيد هي وحدة وأحد يعني رب العالمين الله يجازيهم إن شاء الله. فوصلت المرحلة أنه هيك انهاريت، وأنا أبدا ما أطلع قدام أحد أنه أنا ضعيفة.
0: لا ليش سويت هيك؟
1: مو جل من لا يخطغر، إحنا بشر لازم أطلع ليك بهيك
0: زين.
1: فبعدين المسح يعني ورا ما طولنا يمكن نص ساعة مسحنا للريلز
0: زين،
1: الريلز بعدين ثاني يوم لقينا ما أخذينا ودينشرونه. المهم فاستاذ صاحب بلوري ميديا قال نور هيك وهيك تجين، لانه انت كل دمعك انت بالمقطع كانت كلها حقيقيه مبينه، فلازم نعكس لهم انه انت شنو، فنزلت المقطع هذا بهذا الاوتفيت.
0: على فكره هي صوره كانت دزيتي ليها طبيعيه.
1: ايه
0: ما تحسين تآمنين بالصدف؟ ماكو صدف، بس ايه؟ تآمنين انه هاي رساله هسه او هاي الصوره دزلك رساله؟
1: بالضبط،
0: انه احنا ما سبحان الله اختاريناها كاريكاتير حزين.
1: شعوري داخلي كان بدها تعبر 100%، بس انه انا قلت لك سمورة انه انا مستحيل يعني لو شوفيني يعني مثلا باتشي دم ما فد يوم
0: اطلع عين فيديو
1: وانطي طاقة نيجاتيف للناس، لانه ادري بنوتات دي يتابعوني احتمال دي يتأثرون من دمعة مني دا يشوفون إنه أنكسر فخطية كلش يعني أو أملي طاقة سلبية اليوم
0: هاي آخر دمعة مثل هاي الدمعة بحرقة خذلتي بيها وبنشيتي
1: أي
0: شو وقت
1: هاي السنة انختمت أي الحمد لله والشكر
0: ختامها مسك وياما أو بشنو
1: ختامها مسك يعني إنه بهذا الأسبوع اللي إجاني القبول مالتي ما أقدر أقول لكم بيه اللي يكمل
0: زين
1: بس الحمد لله والشكر يعني
0: كانت دمعة فرح
1: لا قبلها كانت دمعة مو فرح خذلان وصدمة
0: زين
1: بعدين لا الرب العالمين يعوض
0: أي عوض بدمعة فرح
1: أي
0: هو هذا الأمل
1: بالضبط
0: إنه بعد كل انكسار وكل انتكاسة أكو فرحة وعوض ودائما اللي خذلونا ننتظر بيهم يوم
1: أكيد يعني أنا الحمد لله ما شاء الله منتصرة حاليا عليهم سابقتهم
0: تتوقعين الحياة اللي أنت عشتيها تتعوض هسه نفسها أو بالمقدار لا بعد
1: كلش هواية دا تعوض سمور
0: صحيح
1: كلش يعني كل شيء يعني كان اللي بوقتها أنا بتشيت عليه
0: إيه؟
1: كان رب العالمين مرتب لياه ودا يقولي والله راح أضحكيك راح أفرحيك بس انتظري شوية بس إحنا ما عدنا صبر
0: أيه.
1: خصوصا إحنا النسوان نريد كل شيء على عجلة على عجلة
0: لا تحجين علينا خاف مصطفى
1: تعرفين
0: نص صوتك
1: إيش نص صوتي تعرفين بيناتنا بنات بيناتنا تعرفين من دخلت بالمجال وصار احتكاكي دايركت أكثر ويا النساء
0: أيه.
1: يعني إنه أنا ما مساندة الجانب الرجالي أبدا دائما ويانا
0: أيه.
1: بس أصفنا أقولهم الله يساعدكم علينا
0: صدق
1: والله من يعني ما حد يتحملنا صعبين
0: احنا النساء
1: كلش يعني ندقق الا ابعد الامور
0: يعني هي بالفطره رب العالمين خلق بينا هاي الغريزه انه ندقق منظمين
1: وهذا العذر اللي لازمينا انه احنا بالفطره رب العالمين هيك خلقنا
0: هي لا
1: تشنقول لنا سبب واسباب
0: لا تشنقول
1: يعني حرفيا والله من قلت لك تعاملك وياها دايركت لا
0: نور تنجرع لا ما تنجرع
1: أني إذا الناس اللي حبهم أنجرع وياهم
0: ها.
1: يعني عسل
0: صدق
1: والله
0: أول حكاية تنحكي عليك أول ما شخص يعرفك للوهلة الأولى شو يقول عليك
1: شايفة نفسي
0: الحمد لله يلا نسحب ورقة
1: يلا البلاك أوي إعجاب وانبهار
0: آخر رسالة إعجاب أو مصارحة جدتك شنو كان بيها أريد المضمون بالضبط
1: I think يعني
0: إيه
1: من لندن
0: إيه
1: لو لندن لو دولة ثانية راسني هو حلاوي هنا
0: زين
1: يعني هذا الموضوع رافضته أصلاً يعني ساعدته
0: زين الإعجاب لو الحب لو
1: كلها مرفوض
0: المشاريع
1: كلها مرفوض أنا فقط عندي مفتوح باب البزنس وبس
0: إيه
1: فكان هذا الموضوع فقلت هساني شرد يعني عليه صراحة حرفيا يعني ما أعرف شرد عليه أوكي أنت ترى هي المرة يعني زيد ثقتها بنفسها
0: ايه.
1: بس بنفس الوقت أنت استحين شو تردين عليه
0: هذا عارف لعد من استحيت تردين عليه عارف
1: بالضبط إحنا الحلة صغيرة ونتبع
0: ايه.
1: كلش
0: ايه.
1: فلا مو عرف اللي هذا لا أنا اللي عرف ما يدنالي يخافون مني
0: زين
1: اي فانت جبتيها مسدود هذا الباب يعني مسدود مسدود
0: قلت له طريقه كمسدود يا ولدي
1: اكيد
0: شنو كان ردة الفعل سد الباب
1: اكيد يا يعني بس انا احب انه دائما انهي اي شيء بصوره يعني محتملة
0: حلو هاي مشاعر
1: اني
0: هي مشاعر ما حد ما يقدر يصد ويأذي المقابل لازم. وإن كان هو الفكرة رأسها
1: لازم يعني الكلمة واحد مني يطلعها لازم
0: في يوم من الأيام راح تتخيلين نفسك بحالة حب
1: لا أبدا يعني أنا إذا أعيش حالة حب أعيشها وداعيشها ويا بنتي الله يسلمك دا يعني هواي بلان ببالي إلها
0: ليش شنو اللي يخلي المرأة
1: ايه؟
0: تسد هذا الباب
1: المسؤولية يعني أنت تقولين أنه أنا مسؤولية كلها شلتها
0: ليش المرأة تسد باب الحب
1: ما هي بعد ما عندها وقت لها يعني هي شارت مسؤولية.
0: ايه
1: ما هو الرجال يقول
0: تبقى هذا موضوع تحتاجه المرأة، تحتاج تسمع كلمة حلوة، تحتاج أكو سند أكو يسندها، أكو شيل عنها المسؤولية.
1: أكو بنات
0: ليش نور ما تعطي هاي المجال وهذا الفسحة لسند يجوز يعوضك؟
1: ما أقدر يعني رب العالمين يعني أتوقع أنه انطاني قوة ما أحتاج بيها أحد غير بس هو وأهلي الحمد لله.
0: عندك قوة لو أنت ما تريدين؟
1: الاثنين يعني أنا لو ما عندي قوة كان ما قلت أنا ما أريد.
0: ليش ما تريدين؟
1: الخذلان يعني بعد أنت تدخليني بعلاقة
0: أي.
1: وتجي ثمرتها طفلة تجنن
0: أي.
1: وتنصدمين بواقع مو واقعك، فهنا شي يصير بيك أنت يعني.
0: لا كافي
1: مو؟
0: أي.
1: خلاص
0: دورين وجهك، درتي وجهك ورحتي.
1: شنو درت وجهي؟ ظاهر يقول لي دفرت علي صوت.
0: نروح فاصل
1: يلا
0: يلا نروح فاصل.

0: ويا هاي الأغنية قلتي هاي البنتي
1: أي.
0: مصطفى بقينا عليها رسالة
1: أي.
0: تقوليها اللوز
1: مسارة تسمتيني.
0: لا هاي الرسالة
1: أي.
0: لبعد 10 سنين لما اللوز أو مسرة
1: أي.
0: الله لا يقولها تمر بخذلان تمر بناس بصديقات راح تتركي لها رسالة هي مثل النصيحة انه حتى ما تنوجع مثل امها شو تقولي لها هاي كامرتك تخيليها هي قدامك وحاكيها
1: راح ابكي ما اقولها اي كلام بس انه الكلام الوحيد اللي اقول لها انه انا حافظك عن كل شيء يعني انت وصلتي للخط الاحمر مالتي

0: يلا هي ضحكة و
1: أنا ما قلتلش نقطة ضعف هي.
0: الله يخليها ويحفظك إياها يا رب ويقر عينك بيها. يلا يا لون يا صورة.
1: يا لون لا الجرين.
0: يلا هاي نورة الشريرة لما تيجي وحدة زين أنا خلطيكم معلومة تيجي وحدة تقولها بيتنا علي عين بلكة تطينا حرمة لا تطقطقهن عن العين.
1: مو يمي طلعت الحرمة من بيت أهلي.
0: ليش
1: باي احنا مشتاق اللي جينا. أنا من درس الطب العشاب ما درست موروث شعبي.
0: ايه
1: درسته كعلميا كمادة علمية
0: كمادة محتوياتها مكوناتها وعناصرها.
1: فانه احنا من درسنا الحرمل كان من العشاب السامة. فتخيلي امي ده سممنا كانت.
0: لا عاد احنا ايش قد فقرة
1: لسه
0: صارنا كم سنة احنا نسمم.
1: بس باعي هي شنو
0: لا واحنا شنو
1: حرفيا
0: شم السم شم
1: السمورة هو يثبط الاعصاب فحرفيا ترتاحين.
0: والدليل الحشرات لما نشم الحرمة راسا توقع
1: تروح تسلمها. بس احنا مدى نستنتج انه لازم نتركه
0: بس هو الموضوع على الايمان انه الحرمة الادنى بطاك طاكته بالهاي يطرد العين.
1: زين ليش ما حط لبان الذكر بمكان؟
0: ما اعرف شنو العوض باعتبارش مختصر
1: يعني
0: العشاء.
1: لبان الذكر بالمواد الراتنجية كلش مفيدة وحتى من ناحية الطاقة هم مفيدة لكم.
0: لبان الذكر اللي
1: يسموه علش المرأة
0: علش المرأة
1: زين كلش لطيف تقدرون انه تستعملونه.
0: زين سؤال انا دسألش سؤال هذا يعني داحوس عليه مثل ما يقولون.
1: اي
0: هل معقول الاعشاب
1: اي
0: عندنا مبدا يقول لك اذا ما تفيدك ما تضرك؟
1: لا ابدا انا ضد هذا المبدا.
0: صدق
1: والله البارحة لقائي ويا قناة تجلى وافاقها سينزل لكم. ضد انه الاعشاب حتى اذا ما فادت ما راح تضرنا. لا الاعشاب نتيجتها تراكميه ما راح تبين لك من اول كوب او كوبين. تتراكم انه بعدين فلازم انه نخلي فتره زمنيه لازم نخلي شويه الكبد يرتاح الكليات ترتاح. مو كل الاعمار مو بكيفنا نجيب جرعه ونستعملها والله هاي عشوه ما راح تضرنا.
0: زين شنو الاعشاب اللي احنا نستخدمها بس هي بها مضار بس احنا موجوده في كل بيت يعني باعتبار يا ابا منظرنا؟
1: شوفي عندنا الكركدية او الكجرات عطر المفضل.
0: الكجرات صرت اشربش كجرات. قلت لها تريدين شاي لا قهوه كجرات طلعت بس مو زينه.
1: لا مو زينه بالعكس بها مضادات اكسده رهيبه. بس مثلا انه اني الماميات اللي دي يفكرون بحمل لا يستعملون غلط انه نفورها نقيع توفيها ليلة كاملة تستعمليها ممتازة.
0: ها حلو بدون
1: بالضبط عندنا.
0: وإذا فورنا هالشي يصير
1: على مود اللي إحنا المواد الطيارة والزيوت الفعالة تطير إحنا فإحنا نقيع أفضل لنا ونغطيها نشربها الصبح كلش. مثلا اللي عنده ضغط ويستعمل أدوية ما الضغط ويجي يستعملها.
0: هم يجوك نساء يقولوا لك مثلا لجلب الحبيب.
1: اجتني
0: حتى يصالحني طقطقين سوين
1: خلي اسولفك. انا هاي السوالف صراحه ما عندي معرفه بيها.
0: ايه بس صارت
1: هي هاي الشغلات متوارثه هماتين.
0: ايه
1: فاجتني زبونه كان قال اترادت فشي بخور 40 لو بخور 44 ما اتذكر
0: زين.
1: فاني صراحه يعني اقولش ما انا من منطوق علمي ومعشبه ومصنعه.
0: إيه؟
1: احاجيته فكان بيني وبين موظفه صارت ضحكه كان قالت لي ها ضحكتي يعني عرفتيها. قلت شنو البخور؟ قلت لا والله أنا ما عندي هذا البخور. إذا تريدين دنيجة بخوراتنا المعتقة. فطلع إنه هذا فشي يستعملونه.
0: هو شنو بخور؟
1: بخور 44 لو 40 ما أعرف شنو
0: ايه.
1: يسمونه المهم. فأنا كان قلت عليك الله شنو حرفيين الفضول كتني. قلت عليك الله شنو هذا
0: ايه.
1: كان قالت الشعلينة وما أدري شنو لجلب الحبيب وما أدري شنو. قلت له يعني هو ده ما إجا تجيب راح البخور.
0: شوفوا هسا عرفنا ليش نص الرجال ضايعين من وراء البخور.
1: 44
0: يلا نسحب ورقة.
1: يلا
0: هاي شكل نور لما تجيها واحدة تقول هاري ده 44.
1: المشكلة ما عندي ما أعرف شلونه.
0: يلا تختارين.
1: يلا هاي ألف مبروك سنة الفخر والانتصار.
0: هاي السنة كانت سنة عوض كبيرة.
1: الحمد لله.
0: نقول لك مبارك عليك يا رب الدكتورة. شنو كان شعورك لما رحتي وحضرتي وناقشتي و...
1: أنا دائما لحد الآن عمري 32 سنة بالامتحان إذا صعب أقعد أبكي.
0: صدق؟
1: والله.
0: مش كبرت تجندس
1: لسه اليوم.
0: هاي مشاعر هرمونات نساء يعني هرموناتنا النسائية. هسه احنا ضحكنا وسولفنا وانتي ده تبشين.
1: ايه كان خوف ارجف. كانت المناقشة مالتي بالانجليزي. اخاف الاكسنت مالتي يطلع مو تمام.
0: زين.
1: كانت عندي واحد من المناقشين كلش اخاف منه الدكتور لدرجة انه رزلني بصورة غير مرتبة.
0: زين.
1: بس وراها لا الحمد لله والشكر يعني الفخر قام يطلع.
0: منو كان وياك بالمناقشه؟ منو راح وياك؟
1: رادوا اهلي يروحون بس ما خديتهم لان تعرفون انه الاوضاع شلون كانت.
0: زين.
1: بالاضافه قالوا لي اذا احد يجي بالمناقشه راح الاسئله تصير صعبه. فكانت فقط زين. صديقتي.
0: لمن افتقدتي بالمناقشه وتمنيتي يكون موجود؟
1: امي وابويا ولوزي واكيد اخويا يعني حتى لانه ودي يشوف اللايف حتى بعدين يقول ليش.
0: تحياتنا لهم. ليش احسك مياله لابوك اكثر؟ يعني الام
1: يقولون يقولون انه انت رحومي صغيروني يعني انا النسخه من انت شايفه هذا
0: رحومي اخوك
1: ابوي
0: ابوك
1: بس نسخه محدثه.
0: زين.
1: فيعني انا يمكن لان نشابه بالاطباع.
0: بالاطباع
1: احتمال.
0: يلا نسحب ورقه ثانيه.
1: يلا
0: انت هسه شاطره بالش اسمه طبقه. أيه. السياره مثل ما شاطره بال كسرت القلب.
1: انا بالسياره ما دي تريدين في يوم يعني عدم
0: شلون.
1: لا لا ابدا.
0: كسرت قلب.
1: اي
0: كسرت قلب وقفت نورتها ولغايه الان ما طلعت. الوقت العمر.
1: أيه.
0: المحطات كلها وقفت هناك. شايفه مرات لما يصير بينا موقف فرح حزن.
1: ايه.
0: ما نبكي على الموقف، نسترجع ذاك الموقف اللي عشناه هيك الكسره حتى بفرحنا.
1: كان موقف من قد ما انه تأذيت قبل 6 سنوات فرحت لابو فاضل
0: سلام الله عليه.
1: سلام الله عليه. بكيت بكي لدرجه من ذاك اليوم لليوم يا سماره ما اتذكر انه اني شخص يعني قدر انه ياثر بي لو هلقد لو يحرك من نور هلقد غير انه قلنا مسره سبيشال هاي نستثنية. خلاص يعني ذاك الموقف حدد
0: يعني رحتي هناك.
1: ايه.
0: عفتي قلبش نزعتي مشاعرك.
1: ايه هيجي قدامه لا خلاص انهي لي هذا الموضوع حرفيا. يعني ثاني يوم الصبح اخذت القرار اللي مستحيل انه تراجع عنه بعد. خلص.
0: كان صعب القرار
1: كلش لانه انت قرار مو بس ما خدت عن نفسك، ما خدت عن طفل ما يعرف اصلا يقرر ما يعرف يختار. فانت هنا بمحطة انه انت اذا مشيتي بيها بعد ما تقدرين ترجعين.
0: انا كامرأة اسأل نفسي مرات وانا دا اسمعك هسه اقول شنو حجم الاذية اللي كنت بيها من اللي بس عباتك ورحتي لابو فاضل؟
1: شوفي هي حجم الهدية قد ما انتي جنتي فمن تلقاك هاي الحفرة فراح تتأذين كلش.
0: الناس اللي تسمعنا لا يعرفون انه الخذلان وكسرة القلب والمرأة لما ينكسر قلبها وتروح لابو فاضل وش كبر اسمه ابو فاضل.
1: ايه.
0: هنا والله انا اقول الواحد خلي خاف على روح
1: ابط. دائما انا اقولهم الكلمه من تحكوها دير بالكم تأدي كلش. الكلمه الفعل يأدي اكثر. دائما ايش اقول لك انا قلتي لي اكثر شيء تعصبين عليهم اعصب عليهم فقط يمكن اهلي البنات اللي وياي بالشغل. ايه بس انه برا على خارج بشر او طفل او اي احد يكسر قلبه بكلمه لأنه أنا عابرة رايحة اليوم.
0: يعني هسه إحنا ما نمشي على مبدأ فاقد الشيء لا يعطي.
1: لا الحمد لله أنا أنطي ومضاعف.
0: مضاعف.
1: أي الحمد لله.
0: نسحب ورقة كبيرة نأخذ. إحنا شخذنا هسه كبيرة صح؟
1: إحنا. هسه كبيرة نأخذ.
0: إيه.
1: يلا. أوه. يعني بالشغل.
0: هاي حكينا عليه التعصيب والغضب. عمو الله يساعدك حبيبي عمو، تحياتنا إلك.
1: هي سمارة اليوم سمارة بتجدني.
0: لا لا لا لا، هاي نورة الطفلة، خلينا نرجع عليها. على فكرة هي فعلا تشبهك بس على شكل طفلة. نورة الطفلة، لو نرجع هسه لنورة الطفلة، مرأتي موجودة؟
1: لا.
0: كتلتيها؟
1: اي ماكو.
0: عفتيها هناك بالكربلة؟
1: اي ماكو البيت.
0: شو وقت ما تطلع أبد ولا ويا مسرة ولا ويا والدك؟
1: ويا لوزي تطلعي.
0: ايه؟
1: أخواني تطلع وياهم، واحد من عندهم غصبا عليه طلعها.
0: زين ما في دعشاب شيء؟
1: لا هاي نتيجة تراكمات وفعال.
0: قرار.
1: ما هو انسخ للبشر بعد.
0: تشتاقي لها؟
1: اي حيل.
0: ايش تشتاقين منها؟
1: الضحكة، تفاهة الأمور. حيل.
0: ما يشيلون هذا.
1: من قطاعي.
0: اي ما يشيلون.
1: ماكو تفكير.
0: انا دائما اقولهم هاي من يجون يكبرون وهيجي
1: اليوم يخلص لك لينس.
0: خلص خلص لك لينس. ابن اخويا دائما ما يحب المدرسه ويقرا، فيقول يقول انا اتمنى اصير مثل بيبي، اطلع تقاعد اقعد بالبيت. يقول لا تكبر هذا فخ.
1: بالضبط.
0: الله هذا فخ. يلا نسحب ورقه.
1: يلا.
0: زين قبل أن نسحب ورقة، تذكرين موقف انكتلتي بيه وانت صغيرة؟ بسطتي بسطة زينة لما كنت مدللة؟
1: لا يبسطني أبوي.
0: صدق؟
1: والله يعني بس مو هواي يبسطني للأمانة. يعني
0: كتلة من الكتلات ما تروح من بالك، بما أنه هي دا تبكي خطية.
1: كتلة من الكتلات؟
0: إيه.
1: لازم أتذكر هالمشكلة، هو ما كان يعني وياي قاسي، كانوا إذا يريدون من عنده شي دزوني آني.
0: إيه.
1: بس لا ما أتذكر يعني معناه ما مأثر بيه الكتلات.
0: عم راجع حساباتك، كتلاتك ما فادت. حلو هاي تقول ما مأثر بيها. لايك. المن تقولين او تدزين لايك وش وقت هذا اللايك؟ ترى بسمار مرات
1: مو قلت ليش سمورة يعني اني شوف ايدي والبلوك. والله يعني
0: عبالي ايدي واللايك.
1: ابد لا اناقش، لا أقعد أسأل ليش سويت دايركت بلوك.
0: إيه بلوك إلمن للي أذيتش يغفش لو يروح زايد.
1: مو أنا قلت ليش بعد ما عندي طاقة في أي أحد، يعني شفت أنه دي يجيب لي طاقة سلبية لحياتي، مدى يرفعني
0: حتى لو قريب.
1: القريبة ابتعد عنه، بس أهلي
0: أريد أسباب. أني قريبة عليك، أعطيني سبب.
1: ما ولا برر أخليك أنت بلحظة تساؤل أنا إيش سويت ليش؟
0: إيه
1: دايركت بلوك وخلص.
0: وماكو تبرير
1: أبداً، لأنه أنا شنو يعني حاسبة أكون قاطب ببالي. ها على فكرة يعني مو دايركت إنه أنطي مثلاً أول
0: شانس
1: ثاني ثلاثة وصلنا النقطة بعد خلص. يعني بلوك
0: بلوك هذا أقوى من السحر.
1: أبد إيه ما في يعني ما يحتاج إنه حرفياً، لأنه شوفي مثلاً أيا كان الشخص بحياتنا،
0: إيه
1: يعني أنت ذا ما يرفعني ما يسعدني
0: يعني نطي هيك
1: ديسلايك أكيد.
0: زين
1: إيه
0: شو وقت نطي لايك؟
1: شو وقت أنطي لايك؟ لمن يعني بشر يوصل.
0: هذا سؤال فلسفي جبارس يعني.
1: لمن بشر يوصلني مرحلة إيه؟ إنه أنا طايرة من السعادة.
0: إيه؟
1: أنطي لايك.
0: لمن تطيتي آخر لايك؟
1: أخوي.
0: أخوي تحياتنا لك.
1: شكرا.
0: الله يخلي إليك. نسحب ورقة مصطفى؟
1: يقول لي سؤال فيها علي. هو هذا اللايك إليك.
0: تحياتنا إليك.

0: طبعا للمعلومة أنصحكم إذا شفتوا نور بشارع لحد يمشي وراها أمانة الله. يعني والله يعني كتبي على السيارة متدرب قيد
1: أنا ترى بس بالطبقة يعني أروح بغداد وأروح كربلاء.
0: إيه ها بس مشي عدل أنت كود مشي عدل
1: بس لا تقولي لي نور ركن السيارة بين سيارتي تقولي لي
0: مصطفى طبعا يعني كانت موازيتك يعني صراحة فكان عندنا عسرة بال إيه
1: لا لا
0: لا ما ضربت السيارة
1: قالوا لي بيوازي
0: يعني منه صار أكو فتين فريق يعني مختص لا لا أنا
1: الحمد لله
0: أنا اسمع رعد الناصر أنا لو يلا ناخذ ورقة
1: يلا ناخذ
0: يلا
1: مرض ألم
0: مرض ألم نور من يعني تتألم توصل لمرحلة إنه توقع تنتهي لو لا تقوي نفسها
1: يعني حدي خمس ساعات
0: خمس ساعات
1: خمس ساعات
0: شنو الوصفة؟
1: ماكو وصفة إرادة
0: إرادة
1: أضوج
0: حلو
1: يعني أنا نوم بس بالليل ماكو ظهر ماكو هذا النسوالي
0: ليه أنت شغلين نفسك صح؟
1: احتمال إيه لأنه عقلي على طول يشتغل احتمال إيه 100%
0: لو انطيناك خمس أيام بدون أي عمل تموت نور؟
1: أي أنت أتمرض حرفياً هنا أتمرض
0: ها بدون عمل
1: أتمرض أتمرض يعني
0: مكينة؟
1: أي
0: تلقي وسيلة للعمل للهروب؟
1: لا أبد
0: ها
1: يعني أنا عشان شايفة الترند الجديد أحب الشغل أحب الضغط أنا أحب الفلوس
0: هاي كلنا نحب الفلوس
1: أكاهي بنادي شنو مزاج أو
0: مزاج شنو اللي يعدل مزاج أنت مزاجية لا لا
1: كلش برج الحوت
0: الله برج الحوت غير فيلسوف
1: أي
0: ها يلا كان المفروض صورة كبيرة
1: المفروض
0: مزاجي وعايش بكوكب ثاني
1: أيوه.
0: خطية
1: ودراما
0: كلش خطية والله
1: لا طلعت من عديه
0: ها
1: والله ما خليت يأثر علي
0: أسد وين رحت للدولفين للأسد مليانة فلوس
1: غدارين
0: لا عاد راح نسوي لك احنا برج خاص
1: اخويا اسفه اخويا اسفه اخويا برج الاسد بس هو الوحيد الوفي اسفه اخويا اسف
0: شلون
1: عندي صديقه برج الاسد
0: ايه؟
1: غداره
0: هذا بسمار عند الدربه دزول هي عود
1: تلقوها تتابع اللايف
0: الحوت شلون يبسمر يلمح لو هيك دفش
1: ابد
0: قبل
1: ابد هيك هو يعني مو قلت لك ما يسولف هو ولا يبرر ولا هذا
0: يطفر
1: وما بي حل يعني ما له خلق
0: اسكت مرتاح يلا ناخذ صورة كبيرة
1: يلا
0: ما ادري هسه احنا نروح نحول على الحوت نبقى العذراء
1: من يا يما عشاب لن تندم شنو هاي شنو ليش هيك مسوين عيوني هاي مين مسويها
0: اني
1: ليش ليش سموره
0: شو حبيتها
1: بعيد.
0: مال تحشيش
1: بعيد شو مسويني هاي شو ماخذه هنا
0: ما ادري هاي من طيب وصفة
1: كالبتوس
0: وصفة دائما تنصحين بيها
1: للنساء
0: ايه
1: مليس ياخذوها تهدي اعصابكم
0: زين
1: بابو النقله تعوفوه حرفين لا يعوفوه يجنن
0: طيب طعمه
1: لا طيب
0: تزيتي لي ذاك اليوم منه لا لا
1: خلطت لك اياه ويا الخلطه اي هديت
0: زين
1: اللافندر قلت لك يجنن
0: زين
1: زنجبيل القرفه السيلانيه لا تعوفوها
0: النساء
1: حتى للرجال استعملوها هوايه صايره كروش ويفترون
0: ها الكروشين
1: اي
0: فلفل الحار هم طيب
1: مو الكل يقدر يلام والمعدة هاي فإحنا نطي
0: هذا العلقة مش بيش نطيهم
1: بالمرقة
0: إيش تنصحين الرجال إيش تنطي ها يضعفوا ده تقول الكروشين الكروشين إيش يأخذون إحنا الحمد لله الرجال كلهم مكرشين
1: زنجبيل قرفة سيلانية
0: خبطة
1: أخضر كمون إيه
0: حلو
1: لطيفات كلش تفيدكم الكرشك
0: الرجال الخاين ايش نطي
1: بعيوني
0: صار تدلل الرجال الخاين ايش نطي
1: ما تنطينا يعني هو لو الموت لو النسي يعني والله يعني مو بس الرجال اي انسان يخون يعني برايي
0: ايه
1: ما يستاهل ينطي فرصه ثانيه
0: حلو
1: ليش خدته
0: نطيفه شي هيك جتك وحده وقالت لك اريد خلطه رجلي خاني ادي اذي
1: انطيش انا مكي
0: شو يصير
1: العفو يصير بطن سهر
0: احنا اسفين يعني
1: كلش اسفين
0: هاي الطرف الموضوع
1: لازم ضروري
0: صار هيك موقف وياك جتي وحده رادت شي غريب
1: ما اقدر احكي على مود ما ياخذونه ويروحون يجيبونه
0: ها
1: اي
0: لا تقولين الاسم العشبة بس ايش رادت هي رادت فتشي حتى الرجلها
1: اي
0: حتى ليش شبي شو مسوى سيد
1: ما قعد اتعمق وياها لانه ذا اتعمق وياها تقعد تبكي يمي بالمعشب
0: وتروحين تسوين لها التريدة
1: عافية
0: بس استاذ مصطفى نروح له نرجع لله يلا ورقة صغيرة نور
1: ورقة صغيرة
0: اي احنا ده نستعجل ما عدنا وقت
1: I love this
0: حلو الراحة شو وقت تحسين هنا؟ شو وقت بيا وقت؟ نور تحس نفسها هيك مبتسمة.
1: سنة 35 اطلع تقاعد.
0: صدق؟ انت على هذا الوضع ما تطلعين تقاعد.
1: ابد.
0: يلا صورة كبيرة.
1: يلا. اوي جنن هاي. باو بنات.
0: كلها حب. احنا حكينا على الحب. صح؟ اي
1: صحيح. نطيس كيف هذا الموضوع
0: لا لا لا بالعكس هذا خليت الشابي الأخير أداريك بي
1: سمورة
0: ما يفيد أنك هاي السوالف
1: اليوم يوم السيادة خلينا نطلع نختبر
0: نور من تحب شلون تكون
1: أنا كلش معطاة يعني هو الردي بعد برج الحوت فيه وحتى من أنطي أنطي من كله وقلبي
0: هذا صح لو غلط
1: خطأ
0: هو هذا اللي يذاج
1: اي بالضبط بس بعدين من ارجع اقول يعني الحمد لله انه انا هيجي
0: للامانه
1: اي
0: نور محتاجه الحب
1: كنا محتاجين الحب اي واحد يقول لي شان ما محتاج الحب يتشدب عليك لما اساني امي مسافره اريدها واني ام بس اريدها ماما تحياتي حبيبي لا تشوفيني
0: عمو بنتك محتاجه حب
1: ابوي لا وايد طيب
0: لا ده لمحله دير بالك على بنتك
1: لا مو مأيسين من هذا الموضوع
0: اكو حب العالم يعوض الحب المشاعر نور
1: الأمومة والله حب الأمومة يغطيك على كل الحب
0: ايه يخليش تتنازلين
1: تتنازلين عن كل شيء تنسين كل شيء
0: ايه
1: ما تشوفين بعد شيء يعني انت هي شوفي نجاح اليوم اجتي ماخذة 10 من 10 خلاص انا هاي انتصرت
0: احنا بدنا نحكي على الحب ليش دمعت
1: مو انت جبتي امي مشتاقه للحساف وجبنا لوز فانت دا تحكين عن نبض الحساس حيل دا تاذيني يعني
0: في يوم من الايام
1: ايه
0: اجاج او تمنيت تعيشين حاله حب بس سويت سكيب ما قدرت
1: ايه ما اقدر اني اي خطوه اسويها هسه بنتي بالموضوع افكر بيه لان احنا عايشين بمجتمع شرقي
0: احنا رتي وفكرتي بس ما كترتي
1: بالضبط لان انا اليوم اي خطوه اخطيها افكر
0: يعني نور موجوده
1: اكيد ما اشتوها شلون اذا ما موجوده متى انطيكم هذا اللي بدي
2: حاسدني على الشال التعب مني

0: فدي يوم نتذكر
1: نتذكر
0: إن شاء الله. أنا أتمنى تكونين تعيشين بحب ومفعمة بالحب وتغدقين الناس الدارج مدارج بحب، لأن أنتي وإن كنتي فاقدة شيء فأنتي تريدين تنطيه بقوة. كذب من قال فاقد الشيء لا يعطيه، وإنما فاقد الشيء يعرف مقدار اللي فقده ويحاول يعوضه وينطيه زايد حتى يملي النقص والفراغ بداخله.
1: صحيح، ضروري. ما حد يستحق يعيش تجربة مو حلوة.
0: أي أكيد ماكو واحد يستاهل، بس هواي أشياء علمتنا كسرات القلب والخذلان، وإلا ما صرنا وما نجحتي
1: طبعا.
0: صح،
1: إلا فاضل.
0: أي الحمد لله، الحمد على قولتك يقولي قلتي لي ياما وياما أشخاص ووجوه ومواقف عشناها.
1: نعم.
0: لما بعدين اتعدى قلت يعني شلون كنت تحكي وياه مثلا، شلون كنت مصادقتها مثلا.
1: بالضبط،
0: شجاني. هاي
1: لما نشتغل على نفسنا. بالضبط،
0: لما نشتغل الوعي
1: تشتغلين وتعبين على نفسك
0: اي تكتشفين.
1: بالضبط، تحسين انت تستاهلين افضل احسن. يعني هذا مو مستواك، مو غرور هو، بس لانه انت تعبتي على نفسك.
0: ان شاء الله يا رب الله يعوضك بالحلو والزين
1: حبيبي
0: واللي يساعدك، وان كانت هناك منغصات هاي يعني احنا مو بعيدين عليها، لكن اكيد دائما اكو عوض.
1: اكيد طبعا.
0: شنو رايك بالبرنامج؟
1: جميل، يعني انا تدرين بيه
0: ايه
1: ايش قد احبك، قالت لك اياها.
0: صح،
1: صوتك كلش احبك. طاقه اصلا اوريدي انت طاقه وتكترين. فتخيلي البرنامج مالك، بس حرفيا سبرايز. يعني انت اليوم حاليا تلقين الناس مصدومين بي.
0: امانه الله ما تدري بالبرنامج. أيوة. جت وشفتت وحتى ما سالت،
1: يعني انا توقعت انه انا اليوم حنطيكم وصفات وخلطاتي.
0: اليوم اعطيتينا حب، اعطيتينا حب، اعطيتينا رسائل، اعطيتينا مشاعر، اعطيتينا دموع، وانطيتينا اخدقتينا بحياه مليانه منغصات، مليانه خذلان، مليانه حب، مليانه فرح، ومليانه مسرات، مو مسره واحده.
1: اي والله مسراتي حبيبي.
0: اني اشكرك لان كنتي ضيفتي اليوم
1: حبيبي،
0: وكلش فرحانه بوجودك.
1: عمري.
0: واشكر الوالد لان هو متابعنا، واخوك ووالدتك ومسرات لها بوسات، واشكر كل الناس اللي حاضره متابعه وتسمع ومستانسه بلقائنا مع الجميله مختصه بالاعشاب والعزيز على قلبي جدا ست نور عبد الرحيم. احنا التقينا على فكره في برنامج سابق وصارت علاقه وصداقه، واني اشرف ان استضيفك مره ثانيه.
1: لي الشرف قلبي، شكرا جزيلا كل اللي يسمعوني. اسفه اذا بثيت لكم طاقه سلبيه، ويوم سعيد يا ربي
0: إن شاء الله. أكيد نهنيكم ونقول يا رب العراق حلو وجميل وسعيد وسلام وأمن وأمان بوجودكم، بوجود الناس الطيبة نيتها صافية وتحب هذا البلد. وأكيد من موجتنا 91.7 نهنيكم، نتمنى لكم مسية ومساء جميل، كل خير وكل حب وكل مشاعر مثل ما احنا دا نحاول نبثلكم إياه من خلال موجتنا. كنا وياكم بإيموجي، أني سمر بالإعداد والتقديم وبالإخراج، وعلى الهواء مباشرة المبدع دائما مصطفى القزويني. يحييكم ويقولكم عيشوا الحب وعيشوا ليلة هنية جميلة مع الناس اللي تحبوهم. باي باي.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
4: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
5: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

إذاعة جامعة المستقبل صوتها بكل شوارع بابل 91.7 FM.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

إذاعة جامعة المستقبل Full Quality 91.7 FM Full Quality.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
5: خلصت الثواني،
4: يلا نكمل الأغاني.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

إذاعة جامعة المستقبل، نكهتها عراقية، نكهتها بس عراقية. الموت عربي.

يشبهك تقول لي ما احبك احب واحد يشبهك بطولك وبحلاتك ويحمل كل صفاتك طولك وبحلاتك ويحمل كل

عن قلبي عليها وصدق كل حكيها وما مر على الحكي يوم ترد توصي وتلوم ما مر على الحكي.

0: أجيها يتغير حكيها يوم اللي أجيها يتغير حكيها ولا تنبيجي ولا تنبيجي ولا تنبيجي ولا تنبيجي
1: 91.7 الجو جوك.

والعمر يمشي العمر والعمر يمشي العمر والعمر

والعمر يا والعمر ما أدري يمتى استقر والعمر.

0: انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان،
1: لأن الجو كله إلنا.

هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الواحدة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

Thank you.

Thank you.

شبكوني

شبكوا.

أولا.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثانية صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM 91.7.